0: وبدأ الكيان اللي موجود وجي اللي كان بيزعق وبيشد الكائن ده. فضل الكائن يزعق ويشاور على جوه التربة اللي كان بيزعق. خد الكشاف منه وصلت الكشاف جوه وهو بيقول هي دي التربة الملعونة بتاعت زمان يا ساتر. وصلت الكشاف
1: الحقنا الحقنا احنا مدفونين بالحياة هنا
0: يا سنة زرقة يا سنة زرقة يا سنة زرقة. اعوذ بالله اعوذ بالله
1: احنا بني ادمين احنا بني ادمين والله بني ادمين مش عفاريت. خطفونا ورمونا هنا خطفونا ورمونا هنا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. امسك يا واد يا جابر امسك يا واد يا اهبل انت. ومسكوا الكشاف ونزل وفكنا وانا فكت مروة وطلعنا من التربة. واول ما طلعت شفت الكائن اللي كان بيقول له يا جابر وعرفت هو ليه ما عبرناش. جابر مسكين عنده مرض عقلي لا حول لي ولا قوة لكن عمري ما هنسى انه هو اللي انقذنا. والراجل اللي كان بيزعق قريب وقال لنا
2: والله لولا جابر كان واقف ولا كنت جيت هنا التربة. مين ولاد الحرام اللي عملوا فيكوا كده؟ ده الواد بيطفش ونفضل ندور عليه وليه مزاج يجي التراب بقاله يجي 3 ايام على الحال ده.
0: سنة مروة والراجل عمال يقول
2: ما لقيوش غير تربة عثمان وعيلته يدفنوكوا فيها ولا يحبسوكوا فيها. يا ستار يا رب يا ستار يا رب.
0: وصلت انا ومروة لباب بيتنا. امي اول ما شافتني صرخت
1: ساحر دجل جن ليه يا ابني كده ليه يا ابني كده.
0: اترميت في حضن امي وفضلت اعيط زي الاطفال. وهي كمان تعيط وخدت مروه وقعدتها وقلت لماما انت عرفت الحاجات دي منين يا ماما؟ بعد ما ابوك رجع قلت له يطلب مختار في بيته ويكلمه وحكلنا على كل حاجة. فضل هو ابوك يفكروا هيعملوا ايه. كانوا بيفكروا للشيخ لطفي لكن هما ما لقيهوش فراحوا هما الاتنين يدوروا عليكوا في العزبة الغربية عند بيت اللي اسمه الوقاد ده.
1: ايه طب انا لازم
2: يبعدوا عن البيت لازم البلد كلها تبعد عن البيت ده. البيت ده كله شر البيت كله شر.
0: ردتش على امي وهي عماله تقول لي اقعد اقعد وطلعت بره لقيت واحد صاحبي مع الموتوسيكل بتاعه وطلبت منه يوصلني مشوار. وافق طرنا بالموتوسيكل ووصلنا عند البيت وقلت له ما تدخلش روح انت. مرضيش قلت له خلاص اقف استناني. الباب كان مفتوح باب بيت الوقات. دخلت اجري على اوضته لقيت الاوضه مقلوبه وكل حاجه في الارض محروقه ولون اسود مالي كل حاجه وشعر اسود شعر من الكور من الكور المرعبه المخيفه. قلت ان كده ابويا وعمه مختار واضح ان هما لسه مجوش بس سمعت صوت ناس بتتكلم والصوت جاي من بره. خرجت ما لقيتش حد لكن لقيت اوضه منوره وبابها متوارب. قربت منها بحذر وقفت بره الوقات على سرير وجسمه متفحم فحمة، والراجل الكفيف واقف قدام السرير لا بيتحرك ولا بينظر، وشخص تاني واقف وماسك كتاب في ايده وعمال يقول:
3: الابن يرث، الابن يرث، الابن يتسلم، الابن يكمل، الابن تنتقل الى الابن، عاشق، كافر، طلسم، بعث بعد موت، وقات الى كساب.
0: كان مديني ظهره ومسك الكتاب وبدأ يلف حوالين السرير وكأنه بيطوف، ومعاه إناء عمال يصب على كل جسم من جزء من جسم والده المحروق، وكل ما ينزل من الإناء ده حاجة على الجسم دخان يطلع كتير، دخان كتير. وهو بيلف لمحت وشه، الوش ده مش غريب علي، الوش الشاب ده أنا شفته قبل كده، شفته فين؟ شفته فين؟ شفته فين؟ الكابوس، هو ده اللي ظهر لي في الكابوس، هو والكائنات الصغيرة، هو اللي هددني، مش الوقاد اللي ظهر لي، هو ده اللي ظهر لي.

0: واللي حواليه كانوا عشيرة من الجن في الكابوس بتساعده. جابوا ملاية سودة وغطوه، وكساب ده اللي طبعا عارف اسمه من حفيظة ولا عشمة، وحطه حوالين السرير في الأرض. معرفش هو بيهبب ايه. رجعت خطوة برجلي لورا، عملت صوت اتلفت لي، عيني جت في عينيا. طلعت أجري، دخلت الأوضة اللي الوقاد اتحرق فيها وقفلت علي الباب. استنيت شوية محدش جه، استخبيت ورا كرسي. وانا مستخبي ورا الكرسي لقيت ورقة في الأرض. أيوه عارف شكلها، الورقة دي اللي الوقاد كان منهمك في كتابتها قبل ما الجنية تدخل أو قبل ما ندخلها. فتحتها بالراحة وبكل حذر وقريت: هذه الرسالة إلى وريثي، أنا الوقاد، أكتب لك اليوم لتعلم ماذا جرى. لقد اقتحم عالم أبيك شخص يدعى نادر مصطفى فودة، أتى بغرض الفضول وأنا سمحت له بذلك كي أسلب روحه في النهاية. وأتت معه فتاة تعاني من الجن العاشق، رأيت أنها ستكون خير عون لك فيما بعد. ستكون أنا وجارية تدعى مروى بنت صفية. التقى حفيظة، ذهب إلى من حرمتك من السيطرة المطلقة. حفيظة، ذهب لمن قضت على حياتك الأخرى السفلية. حفيظة، ذهب للملعون من كلينا. حفيظة، حفيظة، ذهب للملعون من كلينا. حفيظة، أفشت له بأسرارنا. حفيظة، اليوم وبعد فوات الأوان أنا على يقين من أن الجنية السوداء زوجة عثمان تواصلت معه ليسمح لها بالدخول، وهو في طريقه إليها الآن. وقد سبقته أمتك وخادمتك الجديدة، وأنا ألقيت بها في نفس المكان العقاب المعهود، قبر عثمان. أما الآن فسيأتي وسأقتله بأيدي الباردة قبل أن تنال من الجنية السوداء. هو الآن يجلس أمامي وأنا أدرك أن نهايتي قد حانت، وسأترك لك ميراثي. لقد قمت بتجهيز التعويذة والإرث لأجلك. لقد دخلت الجنية السوداء وأنا أشعر بها، وحانت نهايتي وهي تحميه. لقد فقدت سيطرتي على كل خدامي. إني أشم رائحة آل عثمان، أشعر بحرارتها وبغضبها. أترك لك كل شيء يا كساب، المنزل والعشيقة والخدام. أكمل من أبيك الوقات إلى صاحب الميراث الثاني وريثي الوحيد كساب.
1: لحظة دي الورقة اتشدت من ايدي، اتشدت من حد وقف ورانا. كان كساب وبدأ يقرف الورقة، وكل ما يخلص سطر وشه يولع من الغضب، لكنه في الاخر ابتسم وقال لي: أنا استلمت القوة. طبعا أنت نادر فودة.
0: انتقامي منك هيكون طول عمرك هخليك تلف حوالين نفسك، هخليك تيجي تبوس رجلي علشان ارحمك، ومش هرحمك. الموت هيكون ابعد حاجة تقدر توصل لها. الموت هيكون امنية مستحيلة، مستحيلة. يا قاتل أبي.

شوية بسمعت صوت باب بيتزق، ودخل أبويا، ودخل عمو مختار، ولقيت عمو مختار مسك الراجل الكفيف ويضربه. منعته عني، سألته شفته وهو خارج؟ قالوا لي مين؟ قلت لهم كسال، كسال ابن الوقات، كان بيعمل حاجة على جثة أبوه، بيحضر أو بياخد السحر من عليه. قالوا لي ما شفناش حد. سندوني وسألوني عن مروة، فقلت لهم مروة عندنا في البيت. وأخدتهم ومشينا، وإحنا ماشيين بصيت على السرير اللي عليه الوقات، قلت لهم الوقات خلاص مات، لكنه ساب وراه اللي أسوأ منه بكتير. المختار قال لي هو فين الوقات ده يا ابني؟ ما تسألش يا المختار، ما عرفش ابنه ودى فين، بس اللي جاي صعب، اللي جاي مشوار طويل واضح انه بدأ بالفعل صراع بيني وبين الوريث. كذاب، كذاب، كذاب. معرفش هل دي البداية ولا دي النهاية. الكلام ده كنت بقوله في الفترة دي، لكن دلوقتي بعد عمر طويل من المغامرات والصراعات بيني وبين كذاب، أقدر أقول لكم إن المشوار فعلا بيني وبين كذاب طويل، طويل جدا، وعمره ما بينتهي. رجاء شخصي لكل اللي بيسمع روايات نادر فودة المسموعة، وكل اللي بيقرأ روايات نادر فودة المقروءة، وكل اللي بيسمع قصص نادر فودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، من فضلك افصل تماما بين قصص نادر فودة اللي على قناة أحمد يونس على يوتيوب وبين روايات نادر فودة. روايات نادر فودة اللي بتنزل في معرض الكتاب خط مختلف تماما، خط فيه اختلافات جوهرية، ما تحاولش تربط بين الأحداث. أنا تعمدت لما نزلنا بنادر فودة في معرض الكتاب إن احنا نتعامل بشخصية تانية تماما، التشابه هيكون في بعض النقاط البسيطة، لكن خط السير والأحداث والأقارب والتفاصيل هتلاقي فيه اختلافات كبيرة. علشان كده دايما بقولك ما تحاولش تتعب نفسك بأنك تقارن بين الروايات وبين القصص المسموعة. ولكن رواية نادر فودة اللي احنا حولناها من رواية مقروءة وأصبحت نادر فودة نقطة الصفر اللي انت حضرتك سمعتها على مدار 5 أجزاء، هي تعتبر من الروايات المقروءة واللي حولناها مسموعة. وزي ما قلت قبل كده حولناها مسموعة ليه؟ في المقام الأول والأخير بصراحة خليني أقول لكم إنها أهدتها لإخواتي وأبنائي من المكفوفين وحبايبي واللي ليهم فضل عليا عمري ما بنساه، اللي هم دايما متابعين ليا، واللي هو مفيش فرق بين أي حد فينا، طلبوا مني إن يكون روايات نادر فودة الكتب تكون نسخ صوتية. فبصراحة حاولت بشتى الطرق ان انا انزلها بطريقة برايل او حاجات تانية، لكن
معرفتش عشان ما بقاش كداب. الموضوع في تفاصيل كتيرة جدا جدا واكتشفت انها تاخد مني وقت كتير، لكن للأمانة في ناس تطوعت مشكورة، وأشكر مريم النجدي من ولادي وحبايبي المعلمين اللي تطوعت كمان انها تكتبها بطريقة برايل، وكمان قالت لي انا هشيل تكلفتها، لكن انا ما حبيتش ده طبعا، وكان الحل الاسلم والاسرع علشان كل ولادي من المكفوفين يقدروا يحصلوا على روايه نادر فوده انها تتحول لروايات صوتيه. دي كانت روايه الوقاد اللي قدمناها على 5 فصول، لكن احنا لسه عندنا كساب، لسه عندنا النقش الملعون، لسه عندنا عماره الفزع، ولسه عندنا العين الثالثة. كل دي اصدارات نادر فودة الورقية اللي بتنزل دايما في معرض الكتاب طول 4 معارض فاتت، او يمكن 5 كمان. يا رب تكون التجربة عجبتكم. انا شايف الحمد لله ان انتم مبسوطين بفكرة تحويل الروايات لنسخ صوتية، فانا بشكركم جدا على اهتمامكم وعلى تفاعلكم، وبطلب منكم ياريت تعملوا لايك للقصة، وكمان تشتركوا في قناة احمد يونس على يوتيوب وتنشروها في كل مكان.

معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني المستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف استعرض في مؤتمر صحفي موسع عددا من الملفات المتعلقة بتطوير التعليم والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة. وصرح وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون داخل 613 مجمعا امتحانيا يضم 2230 لجنة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط الكامل. وأضاف وزير التربية والتعليم أن إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة سيكون عقب عيد الأضحى. وأوضح أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع أسئلة لقياس التميز والتفكير. وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي تجاوزات داخل لجان الثانوية العامة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش والإخلال بسير الامتحانات وتطبيق أحدث وسائل الرقابة. وزير التربية والتعليم أشار أيضا إلى أن الوزارة تواصل الجهود لتنفيذ خطة إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية بالكامل بحلول عام 2027. وأضاف أنه ستكون هناك 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي المقبل، مع التوسع في إنشاء المدارس الفنية الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وذلك بهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور يواكب سوق العمل العالمي. وزارة النقل أعلنت أنه اعتبارا من اليوم سيتم تقديم خصم بقيمة 50% من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمنورين شرق النيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية لمدة 3 أشهر، وذلك لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها. مصر أدانت اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد. وأكدت مصر في بيان من وزارة الخارجية رفضها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وتحذر من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ترأس الاجتماع الأول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، حيث جدد الدكتور حسين عيسى التأكيد على أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لما يمثله من دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين. رياضيا، ليفربول يواجه أستون فيلا في 10:00 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 17.

90 هواها مصري. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: ودك والعزم شديد.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
2: خطوة عزيزة يا عفاف، نورتيني.
3: ينور مقدارك يا سماح يا أختي.
2: خير يا حبيبتي، الموضوع اللي قلت عايزاني فيه
3: الأول لازم كلامنا يفضل بينا، يعني محدش يعرف عنه حاجة.
2: في ايه يا عفاف؟ واغوشتيني.
3: أنا قصدكي يعني في مبلغ سلف.
2: عينيا ليك، من جنيه لألف.
3: أنا عايز أجيب علف للفراخ، والفلوس اللي كانت معايا جددت بيها العنبر.
2: ما تشيليش هم، ده احنا أهل وعشرة عمر، واللي معاه لازم يكب على اللي ما معاهوش.
3: وده عشمي؟ تسلمي لي يا سماح، وإن شاء الله هرجعهم لك أول ما الدورة تنتهي وبيع الفراخ، يعني نقول كده شهر بكتيره.
2: على أقل من مهلك يا حبيبتي. هي الدنيا حطير ولا حطير يعني؟
4: يعني مفيش حل تاني غير القرض يا مجدي.
5: المشروع كبير يا فصيلة، احنا هنعمل مصنع تعبئة وتغليف خضار وفاكهة، يعني محتاج مبلغ وقدره.
4: يعني انت وحسن مش هتعرفوا تدبروا الفلوس من غير قرض؟
5: وايه عيب القرض بس يا فصيلة، احنا داخلين مشروع مش سهل، واللي معانا هنعمل بيهم حاجات تانية. اطمني، احنا دارسين كل حاجة كويس.
4: انا بس شايلة هم الاجراءات والروتين، وانت يعني ملكش خلق على الحاجات دي يا ابو الامجاد.
5: حلو ابو الامجاد دي، تصدقها بتفتح نفسي.
4: شوف الراجل ده، انا عمالة اهري وانكت في نفسي وشايلة همك، وانت يعني فايق كده ورايق للهزار.
5: لا تشيل هم ولا غيره يا فاصوليا، اطمني على الاخر، احنا هنجيب قرض من تاجر معروف ومضمون. بقولك ايه، ما تشوحلنا حتة كبدة كده ولا حاجة، حاسس ان هفتان وعايز اتقوت.
6: طبعا لك حق تقلق يا رشيدة،
3: ما انت عارف اكتر مني ان القروض غير الرسمية مش مضمونة يا حسن. انا اللي هقولك.
6: بس مجدي بيأكد ان التاجر صاحبه ده مضمون.
3: ده تاجر وفلوسه بيشغلها في السوق، يعني في دورة لرأس المال بتحكمه، وممكن يحتاج للمبلغ اللي انتوا خدتوه منه ده في اي لحظة لو ظروف شغله حكمت.
6: تصدقي كلامك مظبوط يا رشيدة،
3: عشان كده لازم تشوفوا حل بديل. فكروا برا الصندوق يا حسن.
6: اللي يسمعك كده يفتكر ان انت اللي دارسة تجارة مش انا.
3: طب اسمع الفكرة دي،
6: سمعيني وشجيني يا احلى رشيدة في العالم.
3: ايه رأيك لو التاجر صاحبكو ده يدخل معاكم شريك، وبدل ما تكونوا مديونين ليه يبقى معاكم شريك في المشروع؟
6: الله الله عليك يا رشيدة، هو ده الكلام حقيقي. المناقشة معاكي بتفتح مواضيع وبتخلينا نوصل لأفكار حلوة.
3: مشروع التعبئة والتغليف ده مش هين، ولازم تكون مطمن وانت شغال فيه.
6: هكون مطمن وحاطط في بطن شادر بطيخ صيفي طول ما بنفكر مع بعض ونخطط لكل حاجة سوا يا أبلة رشيدة.
5: عيب، أنا قلت من الأول إنك مرقدة على فكيرة من فكاكيرك.
4: دايما فهمني يا أبو الأمجاد.
5: هات العواقب سليمة يا رب.
4: بتقول حاجة يا مجدي؟
5: أبدا يا فصليتي، ده أنا بحمد ربنا إنه رزقني بزوجة عبقرية زيك. خير، هاتي ما عندك، اشجيني وسمعيني.
4: من عيني جبار
5: فاصيلة. ما تفصلنيش، أنا خلقي ضيق.
4: ما تبقى الزربونة كده يا مجدي، وسع صدرك.
5: أنا ابن سابعة يا ستي، قوليلي بقى اللي عندك.
4: بص يا سيدي، يجرى إيه لو أبيع كم إيراد من نصيبي وأدخل معاكو شريكة، وهزتنا يبقى في دقيقنا.
5: يا حلاوة، منين بقى؟ انت بقى حالتك حاجة؟ مش حتة الأرض بتاعتك دي انت وأختك اتقسمت نصين، نص للمنحل ونص المشروع الخردة؟
4: طب ممكن تصبر عليا بس كام شهر أكون دورت على مكان تاني أنقل فيه الخردة.
5: قال يا مستني السمنة من بق النملة.
4: انت بتكلم نفسك ليه يا أبو الأمجاد؟
5: الحمد لله رن في وقته. الو، انت فين يا ابو علي؟ ايه اتاخرنا على مشوارنا؟ الراجل مستنينا حسب الاتفاق.
3: طب افهمي الكلام الاول.
4: افهم ايه بس واعمل ايه؟ الناس لقوا راجل طيب هيسلفهم الفلوس اللي عايزينها، تقوم تعصي جوزك وتبوظي الدنيا.
3: اعصي؟ عصي ايه بس يا فصيلة؟ الموضوع غير ما انت فاهمة.
4: على فكرة بقى انا بفهم كل حاجة.
3: فعلا بتفهمي كل حاجة، عارفة طبعا ده انت فصيلة نادرة يا فصيلة.
4: شكلك كده بتاخديني على قد عقلي صح؟
3: ابدا انا عمري اعمل كده، ده كلام، ده انت اختي حبيبتي.
4: طيب فهميني ورسيني عشان دماغي بتودي وتجيب وعايزة اعرف الفولة بالظبط.
6: شفت بقى الكلام عجب صاحبك ازاي ووافق على طول يا مجدي؟
5: عشان كلام موزون وعين العقل.
6: ان شاء الله هنحقق حلمنا ومشروعنا يشوف النور قريب.
5: على بركة الله يا ابو علي. ياه ده انا بحلم باليوم اللي هنبدأ فيه الشغل.
6: بس عاوز اقولك على حاجة مهمة يا مجدي.
5: خير يا صاحبي؟
6: وجود شريك ما يغنيش عن التخطيط برضو يا مجدي، عشان كده لازم نقعد ونوزع المسؤوليات اللي هتبقى على قد المساهمة لكل واحد، وكمان ناخد الإجراءات اللازمة عشان الدنيا تكون أمان ونضمن حق كل واحد فينا.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيم. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك، يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف استعرض في مؤتمر صحفي موسع ضمن الملفات المتعلقة بتطوير التعليم والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة. وصرح وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون داخل 613 مجمعا امتحانيا يضم 2230 لجنة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط القيم. وأضاف وزير التربية والتعليم أن إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة سيكون عقب عيد الأضحى. وأوضح أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع أسئلة لقياس التميز والتفكير. وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي تجاوزات داخل لجان الثانوية العامة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش والإخلال بسير الامتحانات وتطبيق أحدث وسائل رقابة. مصر أدانت اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وتحذر من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة. وأشار ترامب إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الصين وتحقيق صفقات مفيدة للطرفين. وحول الأزمة مع إيران قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكن للآخرين حلها. وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وتريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. من جانبها طالبت الصين بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت أنه اعتبارا من اليوم سيتم تقديم خصم بقيمة 50% من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمن رلي شرق النيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلة الرسمية لمدة 3 أشهر، وذلك لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها. رياضيا، ليفربول يواجه أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.

الراديو 90-90 همراها مصري. مرسي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي. وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والأمل على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في مصر. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره البرغالية، أعرب الوزير عبد العاطي عن التطور لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات فضاء ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أشار لأهمية البناء على زيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك. مصر أدانت اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد. وأكدت مصر رفضها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، محذرة من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤدي مشاعر الغضب والتوتر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، وأشار ترامب إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الصين وتحقيق صفقات مفيدة للطرفين. وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكن للآخرين حلها. وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وتريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. من جانبها طلبت الصين بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت أنه اعتبارا من اليوم سيتم تقديم خصم بقيمة 50% من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلة الرسمية لمدة 3 أشهر، وذلك لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمنظر الحضاري المتميز لها. رياضيا، ليفربول يواجه أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: عليه اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيو دلهي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مع بيوش جويل وزير التجارة والصناعة الهندي. تناول اللقاء بحث سبل زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الهندية في مصر. كما بحث الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة الاقتصادي والاستثماري. وبحث الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي تلقى اتصالا هاتفيا من النظري الجزائري أحمد عطاف، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأكد وزير الخارجية أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في ليبيا باعتبارها تمثل أولوية مشتركة للبلدين. وأكد الوزيران الأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ودورها في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة. مصر أدانت اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لمسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد. وأكدت مصر رفضها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، محذرة من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الصين بعد زيارة استمرت يومين، التقى خلالها بنظري الصيني شي جين بينغ. وكان ترامب قد وصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، وأعلن عن إبرام اتفاقية تجارية مع الصين وتحقيق صفقات مفيدة للطرفين. وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ومن جانبها طلبت الصين بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال والذي عقد برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر. رياضيا، ليفربول يواجه أستون فيلا في العاشرة مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من الأسبوع اللي فات, ويا رب يا رب يا رب يا رب كل اللي بيمتحن تبقى الامتحانات سهلة وانتوا مستعدين للامتحانات وعاملين كل اللي عليكم وزيادة شوية. يا رب بالتوفيق وبالنجاح. وهانت في ناس اوريدي خلصت صغيرين شوية, وفي ناس لسه بقى في عز الامتحانات, وفي ناس كمان هتكمل بعد العيد. فيا رب بالتوفيق والنجاح وشدوا حيلكم. هانت كم يوم وهنخلص, فيعني ما نجيش بقى ايه نلخبط الدنيا على اخر كم يوم. فمعلش انا معاكم, انا مع ربنا معاكم طبعا قبل اي حد, وانا معاكم. فشدوا حيلكم كده ويلا بينا. طيب النهارده عندنا طبعا يوم الجمعه, يعني يوم الفوازير. مش عارفه ليه حاسه ان انا صوتي ماشي. طيب نفوق بقى مع بعض, انتوا صحصحوني وانا صحصحكم. ماشي, النهارده يوم الجمعه, يعني عندنا يوم الفوازير اللي بنقعد نلعب فيه مع بعض ونحل الفزورتين. انا عارفه ان البوست فيه فزوره واحده بس, انا عامله لكم مفاجاه بقى وعندي فزوره تانية. فاللي يعرف الفزوره التانية هو بس اللي بيسمعنا على هوا الراديو 90 90 قاعد كده في العربيه وماشي بالراحه كده في الروقان بتاع يوم الجمعه الصبح وسمع الراديو 90 90 ومنورني في لعبه وحدوته, او داخل على الاب وشايفنا وسمعنا, او كمان داخل على الانستجرام الاكاونت بتاعنا الراديو 90 90 ودوس على اللينك وبرده بيسمعنا وبيشوفنا. طيب ايه الرغي, ايه طاقه الرغي دي؟ خلاص يا مها, احنا الجمعه يعني. ايوه ما انا عايزه اصحصحكم كده. طيب الفزورتين, ايه هما الفزورتين؟ سامعين؟ يلا اسمعوا. طيب اول فزوره, حاجه موجوده في كل مكان بس لو دخلت الميه تموت. حاجه موجوده في كل مكان لكن لو دخلت الميه تموت, هي ايه؟ ها ماشي. طيب الفزورة التانية اللي مش في البوست بتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 هقولها لكم, يلا بينا. انا بتكلم من غير لسان وبسمع من غير ودان ومليش جسم بس بظهر لما بتناديني. انا ايه دي؟ بتخوف دي ليه معها كده؟ بتخوف والله العظيم. استسمعوا كده, اسمعوا بالراحة. انا بتكلم من غير لسان, يعني مش لسان, وبسمع من غير ودان ومليش جسم. ده حاجة كده ايه مش عارفين شكلها ايه. ماشي, بس بظهر لما بتناديني, نادي كده هي هتظهر. ايه انا بقى عايزه افرحكم وافرح نفسي, يعني عشان الناس اللي زعلانه مني وقاعده تبعت لي مسدجز ومتضايقين مني على الحدوته, انا هحكي لكم حدوته. بس خلينا نسمع روبي. الليله حلوه واليوم حلو والصبح حلو وكل حياتكم يا رب كلها حلوه. تعالوا نسمع روبي الليله حلوه ونرجع. استنوا ما اقول لكم حاجه, لا ما تروحوش حته, استنوا. 2 18 10 8 66 ده التليفون بتاعنا, اس ام اس 199, وخاصيه الواتساب القمر اللي انتوا بتبعتوا لي عليها وبعتين قاعدين تبعتوا صباح الهنا. هقول لكم حالا, هصبح عليكم قبل ما احكي الحدوته في اللينك اللي جاي. ايه بقى يا مها رقم الواتساب يا حبيبتي؟ 010 400 9094, 010 400, يعني 400 9094. يلا بينا نسمع روبي ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90 هواها مصر.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90.
2: لعبة وحدوتة ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. ويوم الجمعة في لعبة وحدوتة يعني يوم الفوازير. خليني أفكركم بسرعة بأرقام تليفوناتنا 2-18-10-68 والقاسم أس 91-9 وخاصية الواتساب اللي حالا هصبح عليك وأقول لكم صباح الفل وصباح الجمال للناس الحلوة اللي بعت لنا 010-400-90-94. الفزورة يا مها، الفزورة أول فزورة بتقول حاجة موجودة في كل مكان لكن لو دخلت المية يحصل لها إيه؟ تموت يا حرام. ماشي؟ طيب تاني فزورة إيه بقى اللي هي إيه اللي أنا خبتها عليكو وما حطتهاش في البوست؟ ها؟ إيه الفزورة التانية اللي بتخوف؟ الفزورة التانية، أنا بتكلم من غير لسان وبسمع من غير ودان ومليش جسم بس بظهر لما بتناديني. مش عارفة إيه ده والله العظيم. طيب خليني سريعا أصبح الناس الحلوة اللي بعتن لنا على الأكاون بتاعنا على الفيسبوك راديو 90. طيب بسم الله بسم الله ونقول صباح الفل وصباح الهنا يا أم روجي، صباح الجمال وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة. علي صباح الهنا، دينا حسان صباح الخير يا مها. فزورة التانية أنا مش هقول بقى، يا منى بتقول صباح الورد عليك يا مها يا عسل، ده انت العسل وسكر وبقلاوة. صباح الفل والياسمين منورة وبالتوفيق، تسلمي يا أم روجي يا قمر. أميرة الملح مش عارفة I don't know لسه، أنا زيكو يعني أنا بحذر وفذر معاك. أحمد السعدي صباح الهنا يا سعدي، سعدي طبعا موسوعة. أحمد إبراهيم علي صباح الفل والياسمين عليك يا مها. طيب مش هقول الإجابات اللي هم كاتبينها يعني، أنا بس بصبح عليهم كده. وبعدين إيه رأيكو أنا قلتلكو إن أنا النهاردة هنحكي
3: لعبة وحدوتة،
2: وجه وقت الحدوتة. وجه وقت الحدوتة، تعالوا مع بعض نسمع الحدوتة بتاعتنا النهاردة. يوم من غير عسل، لو النبي يا مها احنا عايزين يوم كله عسل وقشطة وحلاوة وكل حاجات حلوة عشان احنا جعانين. يوم من غير عسل، تعالوا ما نشوف ايه اليوم اللي من غير عسل ده. بندق دب عنده نظام يومي متعود عليه، بيحب يكون عارف يومه هيحصل فيه ايه. كل يوم الصبح في نفس ميعاد الصحيان بيقوم ويشد جسمه المليان، يفتح بقه ويتعب في كل أسنانه تبان يا مامي. وكل يوم الصبح بيوصل له من النحل 3 برطمانات، برطمانات فيها ايه؟ كل واحد مليان بالعسل. فطار الدب بندق من وهو دبدوب صغير ما حصلش فيه اي تغيير. اللي هو ايه بقى ده يا مها الفطار ده؟ عسل، عيش مع شوية عسل وكوباية شاي عليها عسل كتير. يا نهار ابيض يا دبدوبي. وبعد فطاره المعتاد بيبدأ نظام يومه في الميعاد. بتعمل ايه يا دبدوب؟ شوية تمارين موسيقية وشوية محاولات لعمل كيكة بالعسل طعمها شهية ويامي قوي. بعدين يخيط شوية بلوفرات مكتوب عليها عسل ويخلص مشاويره ويجيب طلبات. بيجيب الدبدوب ده بيروح يشتري ايه؟ تفتكروا بيروح يشتري ايه؟ ولما يجي وقت النوم يقعد يقرا زي كل يوم، يشرب اخر كوباية شاي بالعسل. لذيذة فعلا. الدب بندق كانت حياته حلوة قوي لحد ما جا يوم مش زي كل يوم، حاجة كبيرة اتغيرت وعلى يومه أثرت. ايه الحاجة اللي حصلت يا معا؟ تعالوا ما نسمع أغنية ونرجع نشوف اللي حصل للدبدوب. يلا بينا الدب بندق، هنعرف هنعرف. بس نسمع الأغنية ونرجع تاني. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ورجعت لكم تاني. بس قبل ما نكمل الحدوتة، تعالوا نشوف الناس الحلوة الجميلة. بس أفكركم الأول بإيه؟ أفكركم بإيه؟ بالفزورتين. فزورة مكتوبة في البوست بتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وفزورة أنا كنت مخبياها. طيب تعالوا نقول الفزورتين. أول فزورة: حاجة موجودة في كل مكان لكن لو دخلت المية تموت. ماشي، ايه بقى مع الفزورة التانية اللي انت بتقولي بتخوف شوية؟ مش قادر والله العظيم. طيب، انا بتكلم من غير لسان وبسمع من غير ودان ومليش جسم، بس بظهر لما بتناديني، انا ايه؟ طيب تعالوا قبل ما نكمل الحدوتة أشوف الناس الحلوة اللي بعتلنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-90-4. إيه الحلاوة دي؟ الله الله الله، اللهم بارك، الله أكبر في عيني. طيب مين؟ استنى، ضيع والله. صباح الخير يا مها. أستاذ أنا مها، الإجابة كذا لا يعني في واحدة صح وواحدة مش صح. عاوزة إهداء لزوجاتي، عاوز إهداء لزوجاتي دعاء وأولادي يحيى ومحمد، وربنا معاهم في الامتحانات، ويا ريت حضرتك تقولي ليحيى يهتم أكتر بالمذاكرة ويركز. يا يحيى يا يوكا، إيه ده بقى؟ إيه؟ أنا لسه قايلة في أول الحلقة الامتحانات وفضل كم يوم، ونضغط على نفسنا شوية كده عشان نرتاح بقى بقية الأجازة، ونروح السنة الجاية إن شاء الله مبسوطين ومزقططين. يحيى اوعدني، قول وعد، علي صوتك، أنا مش سامعة. يحيى ومحمد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وبابا هيبعتلي دلوقتي يقولي أنت قلت وعد ولا لا. ودودو يا دعاء يا جميلة، جوزك بيحبك قوي، ويعني ايه، صباحكو هنا وسعادة وفل، ويبعد عنكو شر الناس يا رب. طيب سعدي بيقول ماشي. سعدي استنوا بقى، انا مش هدي سعدي بس يعني السقفة الكبيرة، بس هو سعدي يعني دايما يستاهل السقفة الكبيرة، والناس الجميلة كلها اللي بعتلنا على الفيسبوك وعلى خاصية الواتساب
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: بص بقى، صباح الخير يا مها، انا ريم، وحشتيني الاسبوع اللي فات ما سمعتكيش. والله العظيم انا كنت كان عندها يا حبيبتي امتحانات ودروس، وماما ما بتخلينيش اسمع الراديو عشان بنام وبذاكر. بحبك قوي، انا بموت فيكي، ونسمع كلام ماما، والاسابيع الجاية كتير وهنبقى اجازة، بس هتصحي بدري بقى عشان تسمعيني. ايوة بقى، بس هنبقى فاضيين ونقعد نلعب مع بعض ونحكي حواديت. فخلصي مذاكرة ودروس وكل حاجة، ويا رب يا رب، انا بدعي لكم كلكم هتكسروا الدنيا وهتجيبوا ارقام تحفة. بتقولي الفزورة التانية العفريت. استنوا، ما اديها سقفة كبيرة، هو مش العفريت بس انا اديها سقفة كبيرة. صباح الفل يا مها، عاوز بس اعرف اطفال البرنامج ان في برنامج اسمه ماشي، في برنامج، في اب اسمه خير امه لتحفيظ القران، جميل قوي، جميل جدا ومجانا. تسلموا يا رب، يجعله في ميزان حسناتك، ونهاركم زي الفل، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والراديو 90 90 وانت طيب وبصحه وعافيه يا رب، وكل حبايبك ناجحين وموفقين في كل حاجة بيعملوها. أحمد إبراهيم علي، صباح الفل والياسمين عليك يا معا. إجابة الفزورة التانية التلجة والميكروفون. لأ صح، مش صح، هي يعني هو الميكروفون بيخوف ولا التلج بيخوف؟ لأ مش كده، مش السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، أنا طلال، ممكن تكلميني؟ حاضر، بس يعني خليني أكمل الفزورة ولو عندي وقت عنيا. حاضر. طيب مين تاني بسرعة يا جماعة؟ عايزة صباح الفل والخير من صباح الفل يا مها من المليجي، صباح الهنا يا مليجي. ايه الحلاوه دي؟ ماشي طيب هكمل بقيه ال ماشي انا هكمل بقيه الاجابات وبقيه الكلام الحلو بتاعك وقوي قوي قوي ده، بس استاذنكم ان احنا نكمل ايه الحدوته.
2: لعبه وحدوته.
1: وجه وقت الحدوته. نكمل بقى الحدوتة. ولو انت لسه فتح الراديو دلوقتي، احنا بنقرأ حدوتة اسمها يوم من غير عسل. يا رب يجعل ايامنا كلها عسل، مش يوم من غير عسل، لا لا لا لا لو سمحت يا دبدوبي. ما كانش فيه عسل في ولا برطمان. استنوا ما افكركوا اللي حصل ايه، لحد ما جاء يوم مش زي كل يوم، حاجة كبيرة اتغيرت وعلى يومه أثرت على دبدوب بندق. اللي حصل ما كانش فيه عسل في ولا برطمان، طلع النحل كان عامل إضراب وغضبان زعلان قوي، وما لمش العسل ولا جاب لدبدوبي برطمانات العسل زي كل يوم. ومن غير عسل على الفطار بندق مشبعش وبقى محتار. يا النهار أبيض، مش عارف يشتغل ولا عارف يتمرن على الموسيقى. كان يوم لا يحتمل، حتى مشاويره وطلباته ما قدرش يخلصها، وده زود إحباطه. الدب بندق بقى مش عارف يعمل إيه، وفجأة سمع صوت نحلة بتنادي عليه.
3: أنا يا أبو فروت. إيه؟
1: قالت له بصوت
3: محتاجين نتكلم مع بعض ضروري.
4: نتكلم؟
1: رد بندق وهو مقموص وزعلان وبيودي وشه الناحية التانية.
4: أنا سايبكوا تعيشوا في جنينتي من غير فلوس، وكل اللي طالبه يا دوب شوية برطمانات عسل. تقوموا بدل ما تشكروني توقفوا الشغل وتعاقبوني.
3: شوية برطمانات؟
1: ردت النحلة وهي مستغربة.
3: تلات برطمانات عسل كل يوم، شهر، كل سنة. تعرف تحسبها ولا ساعدك أنا؟
1: يا نهار أبيض يا دبدوب، ده كتير قوي فعلا.
3: الخلية بتاعتنا بتنهار من كتر الشغل ليل ونهار، السقف مخروم والمطر بيغرقنا والحيطان متهالكة والهواء بيطيرنا، حتى آخر تلات ملكات مشيوا من كتر ظروف الشغل الصعبة، هربوا وسابونا.
1: النحلة خلت بندق يشوف الجنينة بنفسه يمكن يفهم اللي هو مش فاهمه.
3: الجنينة كلها عشاب والورد ما بقاش موجود، لازم نطير مسافات بعيدة قوي عشان نلاقي اي ورد عشان نعمل عسل ونجيب لك البرطمانات. ولما لقينا ان مفيش امل

0: مش القبلي الشاي الخنوات دي مش عارفها
1: لما بتوقف القبلي
0: طب قلف
1: انا

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبوا حدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والفزورتين هما الفزورة يا مها الأولانية، بسرعة بسرعة بسرعة عشان نلحق نكمل الحدوتة. ماشي. حاجة موجودة في كل مكان لكن لو دخلت المية تموت. ايه دي؟ ايه ده؟ طيب انا بتكلم، دي تاني بقى ايه تاني فزورة اللي انا قلت لكم انا بخاف بتخوفني. انا بتكلم من غير لسان وبسمع من غير ودان ومليش جسم بس بظهر لما بتناديني. انا ايه؟ انا مين؟ ايه ده؟ بس خليني بقى ايه قبل ما اقرا بسرعه المسجز بتاعتكم اللي على خاصيه الواتساب لا 010 490 90 4. اصبح على اسراء، صباح الهنا وصباح الجمال، وشكرا على كلامك الحلو قوي قوي قوي قوي اللي انت قلتيه لي قبل ما اطلع على الهوا. وعيوده صباحك قمر يا قمر يا سكر يا عسل. وامه الله تيتا امه الله بقى دي لازم تكلمني تدلعني، بتقول لي ما انت ما بتفطريش ليه؟ قلت لها انا لحقه، انا مش لحقه والله العظيم. قالت لي لا ما ينفعش كده، كده ما ينفعش. وسلامتك ألف سلامة يا حبيبة القلب، انتي بعد الشر عليكي، ويا رب كلكم تكونوا بصحة وعافية. وخلي بالكم لأن الجو اليومين دول حر قوي قوي قوي قوي، وإحنا لسه ما خدناش على الحرارة الصعبة دي، يا رب يهونها علينا ويبقى صيف كده لذيذ ويطبطب علينا، ما يبقاش بالحرارة تبقى موجة موجة وهتعدي. فخلي بالكم شربوا مية كويس، متقعدوش في التكييف السائع قوي قوي قوي ده، ونشرب مية وزورنا توجعنا ودمنا توجعنا لا لا. استنوا بقى استنوا بسرعة معها عشان الحدوتة مش هينفع كده. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بيقول صباح الفل ياسمين ورد؟ ممكن السكر الفزورة الاولى؟ لا مش السكر. والتانية ممكن الشمس؟ لا يا رأفت برضو مش رأفت، ده اسمه رأفت الهجان. ازيك يا رأفت؟ صباحك هنا وسعادة. طيب صباح الورد والياسمين الأولى صح، والتانية موبايل مش صح. محمد رجب أبو منة، فين منة؟ فين منة؟ خلي منة تكلمني يا محمد يا رجب. صباحك هنا وسعادة وكل حاجة حلو. صباح الفل الحل الفزورة الأولى ده مدحت التلفزيون. لا يا مدحت جرب مرة تانية، أنا شوية هقول لكم يعني بس انتوا برضو ايه قولولي. طلال والله طلال انا عايزة اكمل الفزورة حقك عليا، لو كده وعد ان شاء الله ابعتلي وانا هكلمك الاسبوع الجاي ما تزعلش مني. انا عرفت يا مها جبت الفزورة التانية وهو ايوة ايوة يا احمد يا ابراهيم يا جامد. استنوا ما ندي الناس الجامدة دي كلها صباح الخير يا مها. انا مش عارفه خالص الاجابات. انا لافي، اسمها لافي. ايه الاسم الحلو ده؟ انت قولي لي ان انت اسمك لافين فعلا. يا لافين صباح الهنا وصباح السكر وصباح الدلع، ده اسم جميل قوي. انا عرفت الاولى الورق، لا هو الاجابه مش صح بس الاسم حلو قوي. شادرة. طيب صباح الخير الحدوته تحفه، ممكن حضرتك ماشي تنوروني، عايزين يجوا معايا في الحلقة. عنيا ساجد وليان. ساجد هو انا كلمتك ولا لا يا ساجد؟ لا انا كده والله العظيم استنى بقى اما ايه هاخد الرقم عشان انا كده زعلانة من نفسي جدا يا ساجد. اوعى يا ساجد تكون انت اللي انا وعدتك قلت لك هتيجي معايا. لا ما كلمتنيش وبيعيط والله العظيم. بقول لك ايه، انا هديك سقفه كبيره واول ما اخلص الحلقه هكلمك.
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ساجد وليان انتوا هتيجوا معايا يعني شوفوا هتخلصوا امتى وهتنوروني على طول. حل الفزوره لا مش الموبايل. طيب خلاص خليني، حضرتك نسيتي والله العظيم ما نسيت، حقك عليا انا بعتذر لك قدام الناس كلها. انا اسفه هكلمك بعد الحلقه على طول، حقك عليا. الامتحانات مجننه المهمهات، خلاص حقكم علينا والله. ربنا يا رب يتخلصوا على خير وبالتوفيق، هكلمك وعد وعد. طيب تيجوا نكمل الحدوته، يلا بينا
3: لعبه وحدوته
1: وجا
3: جه وقت الحدوتة.
1: تعالوا بقى ما نكمل. الدبدوب بندق عمل ايه مع النحلة؟ النحلة بتقول له كل المجهود والتعب ده ومفيش تقدير، لو عايز عسل لازم يحصل تغيير. بندق خاف من فكرة ان مفيش عسل تاني، فكر وقال لنفسه
4: هو انا مين؟ يمكن هو انا مين؟ يمكن كنت شوية اناني.
1: احتياجات النحل دي ماشي، ده بندق اللي بيقول. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ استنوا. طيب
4: احتياجات النحل دي حاجة عمري ما فيها فكرت، بس لازم اصلح الوضع، انا خلاص قررت.
1: برافو عليك يا بندق. بندق فضل يقرا ويدور على معلومات مفيده. برافو عليه، ده انا هديله سقفه كبيره. وبعدها راح اشترى شويه حاجات جديده. تفتكروا اشترى ايه؟ اشتغل كتير قوي وبذل مجهود كبير، قعد ينظف المزرعه كتير كتير ويشيل كل الورق وكل الحاجات اللي الورق الناشف بتاع الشجر والحاجات اللي ايه كانت مضايقه النحل. وبعدين ده حتى تعلم نفسه طريقة حصاد العسل زيهم.
4: أظن كان كتير إن يخليهم يعملوا كل حاجة بنفسهم.
1: بعد ما خلص شغله وقف قلقان يدور على النحلة في كل مكان، مستني ترجع عشان يصالحها ويوريها إنه بجد ندمان. وبعد شوية مش كتير جات النحلة جنبه تطير. يا بنات ارموا اليفط كلها، الاضراب انتهى وكل نحلة ترجع على شغلها. الدبدوب بندق خلاص فهم احنا محتاجين ايه. الايام دي بندق دب لسه عنده نظام يومي متعود عليه، بس الفرق انه عارف امتى العسل وانه امر مش مسلم بيه. ومع ان حياته قبل كده كانت حلوة قوي، بس دلوقتي يمكن بقت احلى ليه والكل اللي حواليه. توتا توتا فرغت الحدوتة. وشكلنا ايه؟ الحلقة جريت هوا. وبكرة ان شاء الله هكون معاكم من الساعة 10 للساعة 11، وهيكون معايا حدوتة جميلة قوي، بس حدوتة بجد مش حدوتة هنقراها. هيبقى معايا بطل من الأبطال، أنا مسميه بطل، إن شاء الله بكرة تعرفوا عليه ونحكي لكم أنا وهو الحدوتة. بس تخليكم معانا من الساعة 10 للساعة 11، لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. تعالوا ما أقول لكم بسرعة بسرعة قبل ما أمشي، حاجة موجودة في كل مكان لكن لو دخلت المية تموت، النار يا ماما. طيب التانية اللي بتخوف، أنا بتكلم من غير لسان وبسمع من غير ودان ومليش جسم، بس بظهر لما بتناديني. صدى الصوت، صدى الصوت. ها أما أديكوا كلكوا إيه؟
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: بحبكوا قوي قوي قوي قوي قوي، وان شاء الله اكون معاكم بكره من الساعه 10 للساعه 11 مع مصطفى لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. عبد المنعم مدبولي الشاطر عمرو. باي باي، مع السلامه، بحبكم.

0: طبلة ورايا
1: طبلة ورايا
0: وش عدي لقيه يعمل لك ايه ديلو يلوي الشعلق بيها عالشجرايا
1: عالشجرايا
0: وكمان يقدر يمشي على السل ولا احسن بليد شوف السر.

0: ابو خف تقيل لابس خلخل فيها شخليل كده مبرومه
1: كده مبرومه
0: ومع التطبيل ومع التهليل يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومه
1: في الزلومه
0: ويبص بفخر لذاك وتلك وكأن الدنيا دي بيته الملك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كل من نظيره الروسي ووزير التجارة والصناعة الهندي ورؤساء كبرى الشركات الهندية. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية. كما أجرى الدكتور بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا والجزائر والكويت. تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وخلال الاتصالات أكد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن واستقرار دول الخليج يمثل جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وشدد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الصين بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها بنظيره الصيني شي جين بينغ. وكان ترامب قد وصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، وأعلن عن إبرام اتفاقيات تجارية مع الصين وتحقيق صفقات مفيدة للطرفين. وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جانبها طلبت الصين بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال والذي عقد برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر. رياضيا، الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا في اياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 27.
0: الدقيقة الاولى

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه اتحاد العاصمه الجزائري في اياب نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما ينهي اليوم استعداده لمواجهه مدريد التونسي في منافسات بطوله امم افريقيا. منتخب مصر لكره اليد يواجه ايسلندا وديا في 7 مساء استعدادا لمونديال 2027. ليفربول يواجه أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأخيرا مانشستر سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كل من نظري روسي ووزير التجارة والصناعة الهندي ورؤساء كبرى الشركات الهندية. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أكد الوزير عبدالعاطي اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية. كما أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي مباحثات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا والجزائر والكويت، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وخلال الاتصالات أكد الوزير عبدالعاطي الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن واستقرار دول الخليج يمثل جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشدد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية. في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أحيا الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة تحت شعار لن نرحل بدورنا أعمق من دماركم، تأكيدا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية ورغم لمخططات التهجير والنزوح القسري رغم ما يواجه الشعب الفلسطيني من دمار ومعاناة متواصلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الصين بعد زيارة استمرت يومين، التقى خلالها بنظري الصيني شي جين بينغ. وكان ترامب قد وصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، وأعلن عن إبرام اتفاقيات تجارية مع الصين وتحقيق صفقات مفيدة للطرفين. وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكن للآخرين حلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جانبها طالبت الصين بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم إطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شارك في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال والذي عقد برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر. رياضيا، الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية غدا في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

وبشر المحسنين.

0: وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. من هنا، من هذا المسجد العامر، مسجد الدكتور عبد الحليم محمود بقرية السلام بمدينة بلبيس، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك الميمون. ويحضر معنا في هذه الجمعة وفي هذا المشهد الرائق والفائق والجميل معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، ومعالي الوزير المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ محمد بطيشة السكرتير العام للمحافظة، والسيد العميد أحمد شعبان المستشار العسكري، ويحضر معنا السيد الشريف محمود الشريف نقيب السادة الأشراف. والآن يرتفع صوت الحق، يرتفع أذان صلاة الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أثر عن الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود الكثير من الصلوات على سيدنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان رمزا كبيرا للإسلام والمسلمين، عرف كيف يقدم التصوف السني في مسيرته وفي سيره وفي رحلته وفي طريقه إلى ربه، فهم الفلسفة الغربية وهضم كل المواد الإسلامية وقدم نموذجا رائعا وراقيا لكي يفهم الناس ما معنى التصوف، ولنفهم ولنقترب أكثر وأكثر، ولنعرف معنى القرب ومعنى المحبة، ذلك المقام الذي ينعقد به الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فمما أثر من صلواته: اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم فأعاذه من كل سوء. اللهم أعذنا من كل سوء، واكشف عنا كل كرب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، والآن وقد فرغ المصلون في هذا المسجد الكبير العامر من أداء ركعتي السنة وفي انتظار خطبة الجمعة، والتي تأتينا في هذا اليوم المبارك في ذكرى ميلاد الراحل العظيم العالم الرباني والعارف بالله الدكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه وأرضاه. والآن يصعد الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ليخطب خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبأمره وحده قامت الأرض والسماوات، وبفضله وبمنته نصل إلى أعلى الدرجات، وبحوله وبعونه تقضى لنا الحاجات، وبعفوه وبحلمه تمحى عنا السيئات، وبكرمه وبمدده تكتب لنا الحسنات. سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعزنا وفخرنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه ربنا من اللسان أفصحه، ومن البيان أبلغه، ومن الجمال أكمله، فلم يتكلم لسان بكلام أفصح من كلام الحبيب محمد، ولم تسمع أذن بياناً أبلغ من بيان الحبيب محمد، ولم تر عين ولن ترى جمالاً أكمل ولا أجمل ولا أبهى من جمال الحبيب محمد. فاللهم صل على حضرته صلاةً تليق بعظمته وترفع بها من درجته، صلاة عبد قلت حيلته، صلاة عبد رسول الله وسيلته. وارض يا ربنا عن آل بيته وصحابته، وارض عنا معهم حتى ندخل الجنة بشفاعته. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من فضل الله عز وجل على أمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله عليه وسلامه أن جعل لها مواسم للطاعات والخيرات والبركات، يتضاعف فيها الأجر، ويتزايد فيها الثواب، ويتسابق فيها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون للوصول إلى رضا الله عز وجل وعفوه وجوده وكرمه وإحسانه. ومن هذه المواسم المباركة العشر الأول

0: شهر ذي الحجة التي جعلها الله عز وجل مستودعا للنور، مستودعا للبركة، مستودعا للخير، مستودعا للسعادة، كيف لا، وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه. والعظيم إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر، قال المفسرون المقصود بها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي أمرنا الله عز وجل أن نكثر من ذكر الله عز وجل فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام منى، التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام المباركة العشر الأول من ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن فضيلة العمل الصالح فيها: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، أي لقي الله تبارك وتعالى شهيدا. هذه الأيام المعلومات، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، اصطفاها الله عز وجل لتكون زمانا، ولتكون هذه الأيام المباركة وقتا يتقرب فيه الحجيج إلى الله تبارك وتعالى بأداء أفضل فريضة فرضها الله، ألا وهي الحج إلى بيت الله الحرام. وفيها يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ يوم التجلي الأعظم، يوم العطاء الأكرم على أمة الحبيب الأعظم صاحب الجناب المكرم صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة الذي يتباهى ربنا عز وجل فيه بعباده أمام الكون كله. يوم عرفة الذي جعله الله عز وجل زمانا للمغفرة، وزمانا لرفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. أيام فيها هذه المنح، أيام فيها كل هذه العطايا، حري بكل مسلم عاقل أن يستثمر كل لحظة من لحظات هذه الأيام المباركة في طاعة الله وفي طاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نقبل على الله في هذه الأيام المباركة بالتوبة الخالصة والاستغفار لله عز وجل وتنقية القلوب وتصحيح النوايا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعاره كما قال القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم نتاجر مع الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بشتى أنواع العبادات، وأعظمها ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا في كتابه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن سادتنا أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما أهلت عليهم هذه الأيام المباركة يكبرون ويوحدون ويذكرون الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. ثم ما أجمل أن نزين الطاعة في هذه الأيام المباركة بعبادة جبر الخاطر والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، وأن نحب الخير لإخواننا كما نحبه لأنفسنا، وبالجملة أن نري ربنا تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا في هذه الأيام المباركة، وقدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى في ذلك هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القيم النبيلة والأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام وطبقها عملياً سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، قيمة النظافة. هذه القيمة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سبب لكي تجلب للواحد منا محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. بل أعلى من شأنها ربنا عز وجل في كتابه حينما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنظافة في الإسلام تأتي بمفهومها العام والشامل: نظافة الإنسان الشخصية، ونظافة البيئة التي يعيش فيها، ونظافة المكان. حتى اشترط سادتنا الفقهاء النظافة والطهارة سبباً لصحة الصلاة، فقالوا: من شروط صحتها طهارة الثوب والبدن والمكان. بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه، بأن النظافة بمفهومها العام ومن جملتها رفع الأذى عن الطرق، جعل ذلك شعبة من شعب الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكما دعا الإسلام إلى النظافة الحسية، دعا أيضاً إلى النظافة المعنوية، نظافة القلب من كل رديء، نظافة القلب من كل قبيح، نظافة القلب من الأضران التي تبعد الواحد منا عن طاعة الله وعن محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبحق الحبيب المصطفى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الأغر ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا سالمًا غانمًا رددته، ولا تائبًا إلا قبلته. اللهم إنا نسألك يا رحيم يا رحمن أن تتجلى على مصرنا ببركات اسمك الحفيظ. اللهم تجلى على مصرنا ببركات اسمك اللطيف. اللهم اجعل مصرنا شعبها وجيشها ورجال أمنها في أمانك وضمانك إلى يوم الدين. اجعلها يا ربنا آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحماتك يا رحيم يا رحمن. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل الفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ببركات وأنوار وأسرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. بارك الله في الجمع والجامع، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

استقيموا يرحمكم الله، استووا إن شاء الله. احتفالاً بميلاد مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر رحمه الله ورضي عنه، يدعوكم معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري لعقد مجلس إنشاد بعد الصلاة مباشرة من المنشد الشيخ مصطفى عاطف. تقبل الله منا ومنكم، وأمدنا الله جميعا بمدد الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمع راديو 90 90، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس المنعقد في نيودلهي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كل من نظيره الروسي ووزير التجارة والصناعة الهندي ورؤساء كبرى الشركات الهندية. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي، فيما أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا والجزائر والكويت. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت باعتبار أمن واستقرار دول الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير خارجية كينيا، أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لمنتدى العالمين إفريقيا المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، معربا عن تطلع مصر لمشاركة كبرى الشركات الكينية في هذا المنتدى. في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أحيا الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة تحت شعار لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم، وذلك تأكيدا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية ورفضا لمخططات التهجير والنزوح القسري رغم ما يواجه الشعب الفلسطيني من دمار ومعاناة متواصلة. جنوب لبنان شهد منذ صباح اليوم تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا تخللته غارات جوية وتحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق سور والنبطية وبيروت وضاحيتها الجنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر بكين بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ. كان ترامب قد وصف زيارته للصين بالرائعة، معلنا عن إبرام اتفاقيات تجارية وصفقات مقيدة مفيدة للجانبين. وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكن للآخرين حلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزارة الزراعة الأمريكية توقعت تراجع إنتاج الأرز العالمي إلى 538 مليون طن خلال موسم 2026-2027، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية في تطور قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي العالمي. ورياضيا، الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن وصول 16,464 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء المناسك، كما أكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة. على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كل من نظيره الروسي ووزير التجارة والصناعة الهندي ورؤساء كبرى الشركات الهندية. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي، فيما أكد الوزير عبدالعاطي اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أجرى مباحثات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا والجزائر والكويت. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على الموقف المصري الثابت باعتبار أمن واستقرار دول الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أحيا الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة تحت شعار لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم، وذلك تأكيدا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية ورفضا لمخططات التهجير والنزوح القسري رغم ما يواجه الشعب الفلسطيني من دمار ومعاناة متواصلة. جنوب لبنان شهد منذ صباح اليوم تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا تخللته غارات جوية وتحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق سور والنبطية وبيروت وضاحيتها الجنوبية. اقتصاديا، وزارة الزراعة الأمريكية توقعت تراجع إنتاج الأرز العالمي إلى 538 مليون طن خلال موسم 2026-2027، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية في تطور قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي العالمي. ورياضيا، الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ولد لا يكون لها كرة زي ما أنا بقول. فتاح الثاني حلوة وسحبها سحب السمكة بقوة بقى. على مالك بقى، على مالك بقى، على مالك يا شركة، على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله، بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خط تاريخ يا حازم. يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي، كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

وين دهلك ألف وطوف عليك ملهوف وقلبي يشوف.

0: أحبك وودك وموت وموت بهواك.
1: هلا هلا هلا
0: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا في إياب نهائي بطولة الكأس الكونفدرالية لكرة القدم. المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما ينهي اليوم استعداداته لمواجهة نظيره التونسي في منافسات بطولة الأمم الإفريقية. ليفربول يواجه أستون فيلا في 10:00 مساء بالدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وأخيرا منتخب مصر لكرة اليد يواجه أيسلندا وديا في 7:00 مساء استعدادا لمونديال 2027.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. الله، ايه ده؟ مين اللي بيزغرط يا حاتم؟
3: انت عايزه نباهه؟ اكيد واحده فرحانه يعني.
2: يا سلام على النباهه والفقاقه، امال يعني واحده زعلانه وقالت افرغ حزني بزغروطه؟
4: باركولي باركولي يا جماعه، باركولي يا حبايب، باركولي إيه؟ يا اهلي يا اصحابي، انا هبقى ماما.
2: ايه
5: سبحان الله، انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم انا كمان، وفي نفس الوقت اعرف اني هبقى اب.
2: يا محاسن الصدف، اول مره في حياتي اشوف الصدفه دي.
3: وانت مجنون يا ابني؟
5: نعم.
3: ما هو لازم انت تبقى اب في نفس الوقت اللي هي تبقى ام، هي مش مراتك ولا ايه؟
2: انا صعبان عليا الطفل اللي هيجي.
5: ليه بقى؟
2: هيبقى امه حتما وابوه حموت
6: واخوه حتمتم.
5: ابننا هيجي في نهايه السنه، ايه رايك يا حتمتم؟
4: يا حبيبي
5: يا حبيبتي. لو الولد جه في اخر السنه نسميه بابا نويل.
4: اه، ولو جت بنوته نسميها ماما نويله.
3: ايه رايك تسمي الواد بابا غنوج؟
5: حلوه.
3: لا حدا،
2: اقعدي بقى واسمعي مني الكلمتين دول يا حتما، لازم تعملي شويه حاجات.
4: اعمل ايه بقى صفصيفه؟ صينيه فراخ ولا حله محشي؟
2: هو كل همك على الاكل؟
4: اه
2: يا بنتي، لازم تروحي تحضري جلسات تنشئه الاسره المتوازنه وكمان برامج الارشاد الاسري.
4: اه عارفاهم يا صفصيفه، دول بتوع المجلس القومي للمراه.
2: مظبوط مظبوط، هو ده الكلام. هناك بقى هتتعلمي ازاي تعدي فترة حملك بسلام، وتتعلمي كمان تتعاملي مع المولود ازاي، وتخلي بالك من صحتك وصحته.
4: خبر ايه يا صفصيف؟ هو انت نسيتي ان انا مخلفة قبل كده 2؟
2: ما هو اصل كل حمل وله ظروفه. في حملك لحتمية وحتمتم كان سنك اصغر من كده شوي. اسمعي كلامي علشان صحتك وصحة اللي في بطني.
4: ماشي كلامك يا صفصيف.
3: حتمتم،
6: بقولك يا خلو، انا عاوزك في كلمتين كده في السكرتة، في السر يعني.
3: ايوه قول وخلصني، انت هتقعد تقول لي مترادفات.
6: لو امي خلفت من جوز امي ولد، هشاركني كده في الورث؟
3: ورث؟ وانت عيلتك ورث؟
6: لا.
3: طيب حيلة ابوك ورث؟
6: لا.
3: حيلة جوز امك ورث؟
6: برضو لا.
3: امال خايف على ورث ايه يا ابن العبيطة؟ ورث الجيران؟ غور يلا غور ياض من قدامي.
2: كلي كلي يا حتما، كلي، لازم تاكلي كويس.
4: انا باكل.
3: بصي، ما هو طول عمرها بتاكل كويس هي، انا قصرت، هتيجي دلوقتي وتقصر.
4: قولها عشان مش بتاخد بالها. بصي بقى، انا مضطر اكل مؤاخذة يعني، اكل 6 طقات في اليوم.
2: 6 طقات؟
4: 6 7 7 8 لو سهرت بعد الساعة 10 يعني. لازم اكل كويس.
5: وانا كمان لازم اكل كويس.
2: تاكل كويس بأمارة ايه انت؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: طب هي الام
5: وانا الاب.
3: جاتك بو لما يتنفخك. نعم. انت وهي بتاكلوا على قفاي اساسا.
5: شايفة اخوكي حتشمن بيعيرنا باللقمة.
4: يا عم بقى ما تكبر بقى، ما تخلي جلدك تخين. ويعني لما تاخد كلمتين في جنابك يعني قصاد لقمة حلوة كده بلوش يعني، هيجرى حاجة؟
3: عيني عليا. واحد جديد هينضم للعيلة وهيبقى مسؤول مني.
2: اعمل ايه؟ اقول لك ايه؟ هقول لك حاجة واحدة بس، ربنا يقويك يا حاتم، قدها وقدود يا حبيبي يا حاتم.
5: بقول لكم ايه؟
3: نعم.
5: انا بصراحة عايز اتكلم كلمتين جد شوية.
3: فضل.
5: انا لازم اتحمل المسؤولية.
2: برافو برافو برافو عليك يا حموت، كده انت بدأت تتغير.
3: سلام. بقول لك يا حموت، هو انت بتتكلم جد؟ يعني انت فعلا عاوز تشيل مسؤولية؟
5: طبعا، انا بكونش عايز اتكلم بس هتكلم. فاكرني ايه؟ ما عنديش دم.
2: لا لا لا لا لا لا لا ما تقولش كده.
5: ما عنديش احساس.
4: عارفين ده.
3: تصدق يا وادي عموت انت كبرت في نظري وطولت وتخنت قدام عيني كده؟
5: فكرت كتير وقلت لا لا، لازم اامن مستقبل ابني اللي جاي واصرف عليه كويس.
2: برافو عليك، والله برافو عليك، واضح انك اتغيرت يا حمود. انت ايه، نويت تنزل تشتغل علشان ابنك؟
5: لا طبعا، انا نويت اساعد حاتم واشجعه علشان يشوف شغلانة تانية ويصرف منها عليا وعلى ابني.
3: الله الله
5: ايه في ايه؟
3: ايوه والله والله انا ما كنتش عايز اضحك بس اضحك. طب اسمع بقى، شوف انا ما كنتش عايز اموتك بس حموتك.
5: الحقوني.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن وصول 16,464 حجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن بأداء المناسك، كما أكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة. في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كيلومترا، أعلنت وزارة النقل دخول محطة الجولف الخدمة بدءا من غد السبت، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المقيمين بالقاهرة الجديدة والمترددين عليها خاصة التجمع الثالث. على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كل من نظيره الروسي ووزير التجارة والصناعة الهندي ورؤساء كبرى الشركات الهندية. تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي، فيما أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير خارجية كينيا، أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لمنتدى العالمين إفريقيا المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، معربا عن تطلع مصر لمشاركة كبرى الشركات الكينية في هذا المنتدى. في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أحيا الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة تحت شعار لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم، تأكيدا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية ورفضا لمخططات التهجير والنزوح القسري رغم ما يواجه الشعب الفلسطيني من دمار ومعاناة متواصلة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. على جانب آخر، شهد جنوب لبنان منذ صباح اليوم تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا تخللته غارات جوية وتحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق سور والنبطية وبيروت وضاحيتها الجنوبية. اقتصاديا، سعر الذهب تراجع في مصر اليوم بنحو 50 جنيها في مختلف الأعيرة، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 6900 جنيه للجرام. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على أستون فيلا في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن وصول 16,464 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء المناسك، كما أكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل جميع حجاج القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة. في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كيلومترا، أعلنت وزارة النقل دخول محطة الجولف الخدمة اعتبارا من الغد، وذلك لتسهيل حركة المواطنين وخدمة المقيمين بالقاهرة الجديدة والمترددين عليها وخاصة التجمع الثالث. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكيني، قدم وزير الخارجية بدر عبد العاطي التهنئة على نجاح تنظيم القمة الإفريقية الفرنسية التي استضافتها نيروبي، معربا عن تطلع مصر للبناء على مخرجات القمة بما يخدم مصالح القارة الإفريقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم غارات على جنوب لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. تأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بهدف وقف الحرب. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. على صعيد متصل وبمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي ل 530 قرية فلسطينية والتهجير القسري ل 950 ألفا من أرضهم، فضلا عن المجازر المرتكبة في أكثر من 70 قرية فلسطينية. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. اقتصاديا، سعر الذهب تراجع في مصر اليوم بنحو 50 جنيها في مختلف الأعيرة، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 6900 جنيه للجرام. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على أستون فيلا في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية. هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 465.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: وزارة النقل أعلنت بدء تشغيل محطة الجولف بالأتوبيس الترددي BRT اعتبارا من الغد، ليصبح تشغيل الأتوبيس الترددي في المسافة من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف بالقاهرة الجديدة. رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن وصول 16,464 حجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء المناسك، كما أكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكيني، قدم وزير الخارجية بدر عبد العاطي التهنئة على نجاح تنظيم القمة الإفريقية الفرنسية التي استضافتها نيروبي، معربا عن تطلع مصر للبناء على مخرجات القمة بما يخدم مصالح القارة الإفريقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم غارات على جنوب لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. تأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بهدف وقف الحرب. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. على صعيد متصل وبمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي لخمسمائة وثلاثين قرية فلسطينية والتهجير القسري لتسعمائة وخمسين ألفا من أرضهم، فضلا عن المجازر المرتكبة في أكثر من 70 قرية فلسطينية. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. اقتصاديا، وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ذكرت في تقرير لها أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت البلاد في التغلب على تداعيات حرب إيران، ما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية، كما ساهم في الحد من تأثيرات الحرب على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن التدفقات الرأسمالية ساعدت في الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية. ورياضيا، الأهلي والاتحاد السكندري يلتقيان في 8 مساء في المباراة الرابعة بينهما ضمن سلسلة اللقاءات الحاسمة لتحديد الفريق المتوج بلقب دوري كرة السلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90.90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: وزارة النقل أعلنت بدء تشغيل محطة الجولف بالأوتوبيس الترددي BRT اعتبارا من الغد، ليصبح تشغيل الأوتوبيس الترددي في المسافة من محطة الإسكندرية الزراعية وحتى محطة الجولف بالقاهرة الجديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم غارات على جنوب لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. تأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بهدف وقف الحرب. مصادر عالمية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. على صعيد متصل وبمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي ل 530 قرية فلسطينية والتهجير القسري ل 950 ألفا من أرضهم. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديا كوردوني أعرب عن قلقه إزاء استمرار الوجود والأنشطة العسكرية للجيش الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتلحق الأذى بالمدنيين. جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا. اقتصاديا، وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ذكرت في تقرير لها أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت البلاد في التغلب على تداعيات حرب إيران، ما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية، كما ساهم في الحد من تأثيرات الحرب على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن تدفقات الرأسمالية ساعدت في الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية. ورياضيا، الأهلي والاتحاد السكندري يلتقيان في 8 مساء في المباراة 4 بينهما ضمن سلسلة اللقاءات الحاسمة لتحديد الفريق المتوج بلقب دوري كرة السلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على الراديو 90 90. النهاردة الجمعة، يعني دايما بيبقى الجمعة كده ليه طعم تاني. أجازة أجازة فهاش هزار، خميس ساعات بنبقى مخلصين شغل ولسه الدنيا هرك وفرك، لكن الجمعة يا ريس احنا صاحيين من النوم، صلينا الجمعة، قعدنا فطرنا مع العيلة، فطرنا مع ماما بابا. المهم الجمعة ده ليه رونق كده، اللي هو أجازة أجازة، أنتخ. فيا مساء الأنتخة ويا مساء الروقان. أما دلوقتي بقى معايا دي الساعة 7، يعني أنتوا بتبتدوا تلبسوا وتنزلوا، يا بتسمعوني من العربية دلوقتي أوريدي أنتوا في الشارع. يلا قولي أنت رايح فين وعايز تسمع إيه النهاردة ومودك عامل إيه النهاردة، أخبار إيه، إزاي مزاج حضرتك. كان في أغنية بتقول كده، إزاي مزاجك، أيوة كانت مصطفى حجاج. المهم مزاجك عامل إيه النهاردة وعايز تسمع إيه، والنهاردة كمان السلام والله العظيم مدلعاكم الاسبوع ده، مدلعاكم. النهارده محضره لكم اغنيه طلبتوها باستماته، وانا ما كنتش بحب اقولها عشان مش عندي، فجبناها. رحت الكريم تقول لا ما ينفعش، الكريم مستمعين ما ينفعش يزعلوا. يا استاذ كريم سعيد بقى هو اللي بيظبطنا في الاغاني، وهو اللي لازم يدينا الاغاني بالتصريح بتاعه. المهم يعني ما علينا، فمستر كريم محتاج الاغنيه دي جدا. في الأول بصي كده ايه ده، يعني عايزة ايه؟ تقول لا لا لا اغنية دي. فطبعا انتوا عارفين ان الراديو 90 90 بيحافظ على ان عيلكم بتسمعوا، راجل وزوجته بيسمعونا، ومراتك ولادك معاك في العربية، مامتك اختك معاك قاعدة جنبك في العربية، فبيحافظ على الذوق العام. يعني الراديو دايما 90 90 مختلف عن كل اذاعات الدنيا. فطبعا لو في حاجه بقى ايه بنهندلها، في حته فيها لفظ معين ما ينفعش تسمعه فبنهندله، فيعني ايه سيبونا احنا بنعمل شغلنا، المهم انتوا تسمعوا حلو كده، المهم هجيب لكم الاغنيه اللي انتوا عايزينها. موضوعنا ايه النهارده؟ موضوعنا انا امبارح ما نسيتش موضوع بس لا مش هجيب حاجه من امبارح، خلينا في جديده النهارده. ماشي، جديده ربنا ايه يزيده. هنسمع الاول اغنيه وبعد كده نرجع نتكلم في موضوع النهارده. انتوا بقى ايه حابين تتكلموا في مثل، حابين تتكلموا في موضوع معين، برضو انا معاكم. هنبتديها كده ايه سلانسي كده، ها تاتا تاتا كده، بحبك يا صاحبي، حاجه كده ايه بتروق النفوخ كده يوم الجمعه، وبتفكرك باصحابك الجدعان اللي خلصوا ما بقاش في منهم او راحوا وما رجعوش تاني. يعني بتفكرك كده بالصاحب الجدع، بتفكرك باخوك الجدع، بتفكرك بابن عمك ولا ابن خالك اللي واقف في ظهرك الجدع، اخوك الكبير، باباك، صاحب. يعني انا الاغنيه دي بتتلخص في اي حد جدع في حياتي، حتى لو صاحبتي البنت، يعني مش شرط الكلام للراجل، لا يعني دي اديها بقى علي كده وابعتها لاي حد جدع في حياتك، اللي هو تقول له بحبك يا صاحبي.

طرق التواصل معنا 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الواتساب على 010-490-90-4 واس ام اس على 199، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. انتوا بتسمعوا كله بالاغنيه يفك على الراديو 99. هابي فرايداي.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شكا من ثلث الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصري. كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: خلينا النهاردة نتكلم كده عن إيه؟ إزاي مزاجك النهاردة؟ إيه اللي الحاجة اللي خليك مبسوط وإيه الحاجة اللي خليك متضايق؟ لو أنت متضايق فعلاجك عندنا، ولو أنت مبسوط فبرضه علاجك عندنا، نفسيتك أكتر. أي حد متضايق، أي حد عنده مشكلة، أنا موجودة لحل المشاكل. يعني خلاص أنا بقيت حللت المشاكل. لكن لو أنت مبسوط والله فرحنا، إذا في حاجة بتبسط اليومين دول. يعني لو أنت مبسوط بجد قولينا، يلا أنا مبسوط بإيه. يعني ساعات الواحد بيبقى عايش في نعم كتيرة جدا بس مش حاسس بيها، عادي بالنسبة له عادي. فلو واحد كلمني قال لي أنا مبسوط أنا جبت عربية جديدة ودي نعمة كبيرة بتاع، فابتدي دماغنا تفكر، طب أنا معايا عربية ما لازم أبقى مبسوط. مبسوط إن أنا اتجوزت واحدة بنت حلال فشايلة اسمي ومحترمة وكويسة. الله، فأي واحدة تبقى قاعدة جنب مراته دلوقتي بنت حلال محترمة وبنت أصول ومطلع عينيها هيكسف على دمه، يقول لك دي نعمة، ده الراجل هو بيقول عليها نعمة. فقولوله خلونا كده إيه نحس بالنعم مع بعض. يعني لو مبسوط قولي مبسوط ليه، يعني ما تتكسفش يعني. ولو متضايق قولي متضايق ليه، ونحاول نحل الحكاية مع بعض. 010-490-904 ده الواتساب، تليفوننا 218-10-866. هنرجع وأقرأ كل المسائل.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية غدا في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما ينهي استعداداته لمواجهة نظيره التونسي في منافسات بطولة الأمم الإفريقية غدا. ليفربول يواجه أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. مانشستر سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. منتخب مصر لكرة اليد يواجه وديا أيسلندا حاليا استعدادا لمونديال 2027. والأهلي والاتحاد السكندري يلتقيان في 8 مساء في المباراة الرابعة بينهما ضمن سلسلة اللقاءات الحاسمة لتحديد الفريق المتوج بلقب دوري كرة السلة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90 ولسه معاكم ايمان مختار. مش لاقيه راحتي من البدايه، عايزه كده نقعد براحتنا ونقرا كل الرسائل، فيلا بينا شويه رسائل بقى قبل ايه الاذان. ماشي كده، يلا محضر لكم بقى اغنيه النهارده، هي دي اللي انا عماله اشوقكم عليها، أغنية مكسرة الدنيا على كل المنصات، رقم واحد على سبوتيفاي. متخيلين؟ على فكرة أنا لا أعرف المطرب ولا أنا بنت خالته ولا أي حاجة، ولا من بعيد ولا من قريب، بس أنا دايما كمذيعة راديو مفروض أكون متابعة كل المطربين ومتابعة الأغاني اللي طلع رقم واحد، وهنا سبوتيفاي كام وهنا كام وعلى اليوتيوب عاملة قد إيه مشاهدة. فالاغنيه دي عجباني، كنت على تيك توك بغنوها كتير وحاجات كده، فدخلت بقى لقيت رقم واحد. ايه ده، ده عظيم، مين ده يا جدع هنا؟ عارفين بقى اللي هو ايه، مطلع راسي من الشباك، مين ده؟ مين ده يا عم احمد؟ مين ده يا عم كريم؟ فاغنيه حلوه يعني، اوكي اغنيه رقم واحد دلوقتي، بس ان شاء الله نجيب بقى نجم الاغنيه دي، هو اسمه حمو المرشدي، فنبقى يكون معانا. يلا بسرعة قبل ما الوقت يجري، ماشي عشان الأغنية 4 دقايق، فلازم يلا يلا سريعا سريعا سريعا، وهرجع متزعلوش، هقرأ الرسائل يعني هكملها. أحلى مسا من أرض مبابة، عايزة مسي على اللوستة سامح واللوستة بشوي واللوستة زياد، وقولي اللوستة هاني اسكندر انجز شوية في الشغل وبطل دلع وفكك من كوكي عشان الشغل يمشي. أبانوب التركي، ماشي أبانوب. مساء الورد عليك يا أستاذة إيمان من دار السلام، بمسي عليكي محل بويات محمود لبيب أبو كنزي. ما إحنا كده هندخل في بند الإعلانات، يعني أنا الورش فبشجع، لكن هنقول كل محل مش هينفع، مش هينفع خلاص، مش هقول أسماء محلات ولا أسماء ورش. أحلى مساء يا إيمي، اسمعليها كلها بتحبك إبراهيم أنور. يا إبراهيم يا هيمة يا هيمة، قولي عايز تسمع إيه ومودك إيه النهاردة. أولاد عبدو بيمثل أحلى مذيعة، ومعانا مشكلة عايزين نحلها النهاردة، بنقول للحاج أحمد عبدو ما تزعلش من جمال. أغنية محمود الليسي لمتنا، دي أغنية حلوة، ما تدخلنيش في قصص داخلية يعني، ماشي يعني قولوا الرسالة عايز تمثل على مين وتهدي مين. إبراهيم من اسكندرية، زي كده بالظبط أهو، إبراهيم من اسكندرية مش صعبة دي، بمسي على وحش الراديو إيمان مختار، صعبة مش صعبة، أيوة يا هيمة دي بقى الأيدل بمسي على وحش الراديو إيمان مختار وبس، ومسيلي على رضا حسين، شوف اسم واحد يعني أهو، وعايز أسمع أغنية حدى بندق على ذوقك. الله عليك يا إبراهيم، لو سمحتي هنبعت الرسالة كده، أنا اسمي فلان وبحيي فلان وفلان، عايز أسمع كذا بس، من 7000 اسم أقسم بالله كتير، الناس اللي بتسمع بتصدع، فبحييك يا إبراهيم من اسكندرية وشغل لك حودة بندق. حاضر، معانا كمان الأغاني الجديدة لحودة بندق، كده بقى لازم نسمع الأغنية الجديدة عشان في أدم بعدي. حمو المرشدي بيقول لك إيه بقى، طول ما أنا عالي طول ما أنا ناجح، عارفين الأغنية طول ما أنا طفل كلها نازله في بعض معايره، ما علينا تعالوا نسمعها اغنيه حلوه يلا، دي احدث حاجه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كله بالأغنية يفوت مع إمام مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، وأتمنى كل الأغاني عجباكم. قولولي بقى يلا بتسمعوني منين، وعايزين تسمعوا إيه، وإيه مزاجك النهاردة، يعني المود رايح على فين، إيجابي أم إيجابي برضو. طيب على الواتساب، مين العريس القمر ده اللي لابس البدلة السوداء؟ الراجل ده أه والله أول ما شفت قلت عريس. الراجل ده فرحه النهاردة، اسمه عبد الحميد. يا عبد الحميد يا أحلى عريس في الدنيا، ألف مليون تريليون مبروك يا قمر. عبد الحميد رمضان عايز أغنية النهاردة. النهاردة فرح يا جدعان، إن شاء الله الزمالك هيكسب 3-0. ما إن شاء الله إن شاء الله الزمالك يكسب وتفرح يا عبد الحميد. بسرعة والنبي ركنت على الطريق عشان أكتبلك. أنا دكتورة رباب ومبسوطة جدا إن جوزي وحبيبي وتوأم روحي جنبي، بحبك يا مؤمن. لا استني نقولها لك، يا مؤمن دكتورة رباب، سيادة الدكتورة بنفسها بتقول لك بحبك. عايزة أغنية قلبي محارب أمين خطاب أو لما النسيم. لأ ده كده هنهدي الناس. قوليلي إنه وحشني وقاعد جنبي. بسرعة قربنا نوصل، شوفي الرسالة، بسمعك من طريق التجمع. طب أنت سامعاني دلوقتي، اكتبيلي لو سامعة. ها اكتبي تايبينج، اعملي تايبينج. يا رباب ايوه تايبينج اهو. معلش حقك عليا يعني، ما لحقتش اقراها في ساعتها. ها اكتبي يلا، ايه رسالتي سامعاكي، اقولها من الاول. طيب الدكتوره رباب يا مؤمن بتقولك ان انت حبيبها وتوأم روحها، وانت قاعد جنبها كمان وحشها. ايوه انا عايز الروح الحلوه دي، روح الحب اللي بترفرف بين اي اتنين متجوزين. حاضر اغنيه على ذوقي، حاضر حاضر، بس انا عامله يعني ماشي، خليها اغنيه على ذوقي. حاضر في كمان، انا مبسوطه بيك يا رباب على طول كده، هي دي الروح الحلوه بين اي راجل ومراته، كملي على كده. يا بختك يا مؤمن. ربنا يستر عليكم في نهايه الحلقه. ايمو عامله ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمه، ازيك يا مصطفى، عامل ايه يا مصطفى؟ استاذه ايمان من ورا الدنيا كلها، عايزه امسي على مصنع عم بسام في باب الشعريه، اهلا وسهلا كل حبايبنا من باب الشعريه. استاذه ايمان انت مش بتقري رسائلي خالص، مع اني متابعك من مده كبيره. على العموم انا طارق من اسكندريه، مش هبعت رسائل تاني، لكن مش هقدر متابعكيش ولا تابع البرنامج. الشيك بتاعك ده. يعني زعل بدلع، يعني اللي هو ايه، انا مخاصمك بس مش هقدر ما اسمعكيش، يعني على راسي والله، على راسي حبيب قلبي طارق من اسكندريه، ما اقدرش على زعلك يا طارق. انا متشرف قوي ان من الفانز بتاعك من سنين، واتمنى فوز الزمالك مع اني اهلاوي، دي برضو روح رياضيه هايله عايزينها. ماشي خلاص انت عدتها كتير.
1: استاذ ايمان انا اسف والله ما اقصدش اعمل اعلان، انا بس على حضرتك والله ما اقصدش، ابو كندي من دار السلام.
0: لا عادي اسمك، وعادي اسمك والمكان عادي، لكن لقيت بقى دخلنا في المطبعه بتاعت فلان والمحل بتاع فلان. مساء الخير يا احلى ايمان مختار، انا رفيق وعايز اسمع حدى بندق، خيبت توقعاتي. حاضر حاضر حاضر معانا، انا جبتها لكم امبارح. اسف والله ما اقصد، حلقه حضرتك بتعمل فرفشه والله، بتغير المود، تحياتي ليكي قوي قوي قوي. ولا يهمك حبيبي، ليه اسف ليه، ولا يهمكم. عايزين نسمع حاجه حلوه لصاصه. حاضر. بنمسي على الحاج احمد عبده وعمرو صقر والعسكري وعم طارق، اهلا وسهلا بكل الاسطوات. احلى مسا على اجمل راديو، على الاستاذه ايمان حبيبه، مسا على الاستاذ عادل الزعيم والاستاذ محمد الشرقاوي، ايوه كده اسمين كفايه، اهلا وسهلا. ومين اللي جايب لي الفيديو بتاعي ده بتاع الزمالك؟ مساء الفل يا ايمي، يا رب الزمالك يكسب بكره. هاني جاد، ايوه انا لما نزلت الفيديو ده الزمالك كسب ساعتها. ان شاء الله الزمالك يكسب بكره، ولا تزعلوا الزملكاويه والاهلاويه حبايبنا. المود رايق وكفايه اني بسمعك اي حاجه اسماعيلاوي، عيني يا السلام اسماعيلاوي واسماعيليه والدراويش حبايب قلبي. تحياتي لإيمو العسل، معاكي عادل محمد، وبمسي على عادل بركات يا عدولة. ادعي لي ربنا يقومني بالسلامة، وأكمل فريق الكورة بتاعي مع حمزة. دي ياسمين. ياسمين تعالي ياسمين.
2: يا ايمو ايمو يا ايمو، بعدين هو ينفع اصلا يا ايمو يبقى في حد بيسمع ايمان مختار ويتضايق؟ دي مستحيله تحصل يعني. احنا اول ما بنسمعك خلاص بننسى ان احنا متضايقين وزعلانين وزهقانين وكل حاجه من ورا الدنيا كلها. يا حبيبتي
0: يا روح قلبي انت ياسمين القمر ببوسك. ايوه ينفع والنبي ما ينفع. اختي كده ينفع وكده ينفع. يلا بينا حاضر، كل الاغاني دي اسمعها الساعه الثانيه لان خلاص بنفنش اول ساعه بتخلص. فاللي حضر حضر واللي ذاكر ذاكر والاغاني اللي اتحطت اتحطت. تعالوا بقى نسمع ايه يزعلوك طارق الشيخ وندخل بقى في الشهيصه الساعه الثانيه. يلا بينا، ودي برضو من الأغاني الجديدة للأسطورة طارق الشيخ، برضو هنية حلوة قوي. هنية بتعبر عن بني أدمين في حياتنا يزعلوك ويزعلوا إن هم زعلوك، اللي هو طب إيه إزاي يا جدع. فعادي يعني، دايما الأغاني الشعبي فيها حكم كده من الحياة حلوة. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الواتساب على 010-490-90-4 والأسم أس على 199-9 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. وانت بتسمع كله بالاغنيه يفك، عارفين حتى الحزين بيخليك تفك تطلع اللي جواك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: وزارة النقل أعلنت بدء تشغيل محطة الجولف بالأوتوبيس الترددي BRT اعتبارا من الغد، ليصبح تشغيل الأوتوبيس الترددي في المسافة من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف بالقاهرة الجديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم غارات على جنوب لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. تأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بهدف وقف الحرب. مصادر عالمية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صعيد متصل. وبمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي ل 530 قرية فلسطينية والتهجير القسري ل 950 ألفا من أرضهم. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا كلاوديا كوردوني أعرب عن قلقه إزاء استمرار الوجود والأنشطة العسكرية للجيش الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتلحق الأذى بالمدنيين. جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لا تزال تقيم مخاطر فيروس هانتا على الصحة العامة بأنها منخفضة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها لدفع التنمية في ضوء رؤية 2030. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ورياضيا، المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما أنهى استعداداته لمواجهة نظيره التونسي غدا ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

ولسه مكملين وكل بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار ودخلنا في الساعة التانية بقى. عايزين شوية شهيصة بقى. خلاص يعني خيبت كل توقعاتك وكل الحاجات اشتغلت وكفاية بقى ولا ايه؟ فلنكتفي بهذا القدر تنفيذ. خلاص بقى نفسنا طلعنا كل اللي جوانا, نغير المود بقى ونشهيص شوية. نقرا شوية رسائل طبعا اللي طالب رحمة. عايزين أني أغنية الرحمة, يعني شيلة وقعت ولا درويلة ولا حفلة تنكرية ولا دوري بيا يا دنيا دوري, يعني قولولي قولولي كده ما تدورونيش معاكم. يلا نقرا شوية رسائل. حاضر. اعذروني مش عارفة اقرا ايه ولا ايه ولا ايه. يلا بينا. مساء الورد على اطيب ورق مذيعة 90 90, اجمل موني في الدنيا. والله يا موني انا في البيت ما نزلتش النهارده وبسمعك من التلفزيون, وعايزه اغنيه عيد ميلاد واهداء لنجم الاذاعه وساعتين جامدين. ايه ده, ده عيد ميلاد الحس ومفيش نوم. حسام عصام مايسترو الراديو 90 90, ده كده كده. واقول له كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت منور الاذاعه قبل مليون سنه, وكمان عيد ميلاد بنت اختي دعاء احمد, وكل سنه وهي طيبه قبل مليون سنه. بحبك يا مونتي ويومك قمر زيك. عيد ميلادهم بكره 16/5. حبيبي يا حس, ده ده ده ده عشرة العمر الغالية, أخويا وصاحبي وزميلي ودكتوري النفسي هالة هنداوي. المزاج رضا وفي نعم الحمد لله. اقري رسالتي يا موني عشان دودو مستنيها. هابي بيرث داي يا دودو قبل مليون سنة يا رب, وهابي بيرث داي أقول مش المايسترو بس, ده الوحش, ده وحش الراديو بقى يعني السبك. يعني وحش الراديو حسام عصام. كل سنه وانت طيب يا حس وقبل مليون سنه, ودايما اشوفك ناجح ومكسر الدنيا ورقم واحد في اي اذاعه في الكوكب. يعني نفسي الاقي الناس كلها روحها حلوه زي حسام عصام. حسام بجد بيدي من قلبه وبيشتغل من قلبه, مجتهد جدا جدا جدا, وبيذاكر قوي وفاهم قوي وشاطر قوي. فمن القلائل من النوادر من مذيعين الراديو اللي تلاقيه بيذاكر طول الوقت ومحضر وعايز يبسط المستمعين وعايز يعمل كل حاجة عشان يرضي مستمعين الراديو. فخبرة وشطارة وإنسان ذو خلق, متربي متربي على الأصول ومتربي. يعني ربنا يا ربي مامة حسام حبيبتي وأمي ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لنا والعمر كله يا رب. فيعني انتوا جايين لي في حتة من قلبي. يعني حسام عصام ده غالي غالي غالي وابن الغالية. فكل سنة وانت طيب يا حس وعقبال مليون سنة. طيب احنا هنحضر العيد ميلاد, بس يعني احنا الأول ايه محضرين كم أغنية كده. وفي بقى عمر كمان بعت لي بيقول لي ايوه بقى وحش الراديو امام مختار من ورا الدنيا كلها. تحيه طلع من اللبيني هرم, اللبيني هرم. كل الكافيه قاعد واصحابي قاعدين بيسمعوكي. ويا عمر يا عمر يا عمر منور الدنيا عموره, مبسوطه ان كل لبيني الهرم بيسمعوني على راسي من فوق. يوسف الوكيل, يوسف الوكيل اهلا يا جو. الحبايب كلهم متجمعين. يوسف الوكيل وحماده الوكيل حبايب قلبي عشره العمر الغاليه, الجدعان قوي الرجاله الجدعان اللي بحبهم من قلبي. يا يوسف منور الدنيا يا يوسف, وقول لي عايز تسمع ايه ومودك ايه النهارده عشان مودك المره اللي فاتت ما عجبنيش. طب يلا بينا نسمع ايه بقى. الليسي وبعديها رحمة على طول. خلاص يعني انا عارفة يوسف بيحب الليسي. حمادة معاك ولا لا يا يوسف؟ يلا بينا اطوع ونرجع نسمع بقى ايه كم اغنية الرحمة كده. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا, الواتساب على 010-490-90-4. ويلا

احلى مساء الاسكندرانيه واهل اسكندريه واسماعيليه والدراويش، مساء العسل. طنطا واهل طنطا، مساء الفل. بلد الابطال، دمياط الجديده ودمياط القديمه، احلى مساء عليكم جميعا. باب الشعريه وخان الخليلي والحسين، اجدع

يلا يا سيدي عصام صاصة. وما جبتش صاصة كده لوحده، لا صاصة ما يجيش، ده جاي من على الكينج الكبير احمد شيبة الاسطورة. يلا بينا اضرب يا كينج.

لكل رجالة مصر الجدعان، صنايعية، بتجار، بصحاب محلات، بصحاب ورش. طول ما انت راجل جدع شغال وشقيان وبتجيب فلوسك من عرق جبينك وما بتمدش ايديك لحد، تبقى انت باشا. هم دول البشوات بتوعي. يلا بينا، تحية خاصة لكل البشوات اللي بيسمعوني.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار. أخبار مودك إيه النهاردة؟ زعلان؟ تعالى نفكك. إيه الأغنية اللي أنت عايز تسمعها في الأجازة كده النهاردة الجمعة؟ ولو أنت مبسوط قولي مبسوط من إيه عشان تبسطنا معاك النهاردة. طب يلا مينا بقى شوية جري بقى وشهيصة. أيوة أصول الأرض 010-499-4 ده الواتساب، تليفوننا 2-18-10-8-66 والأسل أسعلى 1-99-9.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، وخلاص فاضل لنا نص ساعة، خلاص الساعة 9. متهيألي المود جامد. آخر حاجة، شهيصة شهيصة النهاردة الجمعة، هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا. قولي مودك رايح على فين النهاردة، مبسوط ابسطني معاك يا جدع. فرحك النهاردة، قولي فرح النهاردة. زعلان، قولي زعلان من ايه وانا خليك تفك. تاني هقول يعني اسم البرنامج ما جاش من فراغ، احنا قعدنا نذاكر ونذاكر ونذاكر عشان يبقى في برنامج ينفس عنكم، فاخترنا ايه؟ كله بالاغنيه يفك. لان انت لما بتسمع اغنيه حلوه عجبك ترقص عليها كده في العربيه، فبتخليك تفك، بس تنسى مراتك وتنسى حماتك وتنسى ولادك وتنسى شغلك، وتلاقي نفسك رايح في الفكاكين. يا مساء العسل عليكم جميعا. تعالوا بقى، في تحيه خاصه جدا من القلب للقلب. بمسي على الشيف خالد الجبالي، اعظم شيف في مصر، خالد الجبالي. مساء العسل عليك يا خالد يا حبيب قلبي. شيف خالد الجبالي كمان بيمسي على هاني العربي وهشام ياسين وعمر بيبسي. هو كده يا خالد؟ عمر بيبسي هو اسمه كده. لغاية ما يكتب لي بقى ايه اسمه صح. طيب عايزة كمان اقول حاجة. النهاردة فرح اخ وزميل يعني اقول ايه، حد جميل قوي واخلاق وبرنس في نفسه كده. يعني ايه حسن، يعني النهارده فرح حسن. اكتب لي حسن ايه برضو، لان انا بسقط الاسم التاني. النهارده فرح يا جدعان، وهحاول اجيب لك الاغنيه دي يا حسن. النهارده فرح يا جدعان، كلنا برضو عايزين ايه نبارك لحسن عمر. النهارده خطوبته، واخيرا هيتجوز، واخيرا هيودع العزوبيه، وده بعد قرار وسنين طويله. يعني شابول العروسه ان قدرت تكسر هذا الجمود. فيعني النهارده خطوبه حسن عمر، الف مليون مبروك يا حسن، الف مليون مبروك يا ابو علي. وان شاء الله كده نحضر فرحك بقى والزفاف والعمر كله يا رب هنا وسعادة. مبروك يا حسن، وألف مليون تحية لخالد الجبالي حبيب قلبي، حبيب حبيب قلبي، الراجل العسل الذوق الجونتي. وأنا بقى الأغنية دي بهديها لكل مستمعين الراديو 90 90 والخالد الجبالي، وأقول له عم الناس يلا بينا.
1: القمر في السماء، انا القمر في السماء وانت القمر.

يعني اعتقد المود النهارده يعني عالي العال، وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا ودايما معانا كده في طول الوقت على راديو 90 90. يعني انا ببقى محتاره بقى، يعني شغلت لكم كل انتوا طلبتوه بصراحه، يعني اشغل لكم ايه؟ يلا بينا قنبلة الجيل شويه شهيص، يلا بينا لكل العرسان وكل الحبايب اللي بيسمعوا، يلا بينا.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: محتواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وجاري جاري وصلنا لآخر دقايق في حلقتنا النهاردة، ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك. تعالوا بقى نقرأ شوية رسائل كده. يحيى من أسيوط: أحلى إيمان مختار في الدنيا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا يحيى، وسلم لي على كل أهلنا في أسيوط وكل صعيدة مصر الجدعان. عبد الباسط لسه مشغلنا من شوية. الحاج أشرف الجزار: بمسي عليك يا إيمان وعلى رجالة سايكو، بمسي على الأسطى بولا، اهلا وسهلا. انا بقرا اخر رساله. احمد كابري: كلنا بنسمعك في الورشه، بس في ناس جديده اول مره بتسمعك ومبسوطين قوي. جبريل وعبوده وعمران وكله بيفك كده كده. احلى رجاله دي ولا ايه يا مايكل؟ جايلي في اخر دقيقتين. مين مزعلك يا استاذه؟ ده لو واحد قدر يعني. لا ما حدش يزعلني والله يا مايكل، طول ما انا بشوفكم وبسمع صوتكم ما اعرفش ازعل ابدا. احلى مساء على وحش الراديو، عايز اغاني. عايز اغنيه يعني مش اغاني. نزلت سوق الجمال وانا مصطفى ابو مكشة عشان ام مكشة معايا في العربيه. هنسمع بقى، نختم بروح الروح. تمشي مع ام مكشة دي ولا ما تمشيش؟ تمشي. احلى مساء على وحش الراديو، وحش الكون. وحش 90 90 ايمان مختار. انا ابو فريده، بمسي على اخويا ابو حسن وبقول له سيبنا بقى نروح، ما تسيبوني روح يا جدعان. احلى مسا طالع من اسماعيليه بلدنا لاحلى ايمان مختار، عمرو تسوقي سواق الاجره بالاسماعيليه. مفيش حاجه الاسماعيليه بلدنا بقى اغنيه اسماعيليه. مش عايزه اقول لك يا ايمان يا مختار ان سواقين اسماعيليه كلها بيستنوا اللحظه اللي بيسمعوا فيها احلى ايمان مختار وحش راديو 90 90، واحلى واحده تفك المود بتاع الواحد وهو شغال. ربنا يخليك يا عمرو، والله ميرسي على كلامكم الجميل ده، حقيقي بتسعدوني يعني، بتخلوني كده في مود تاني خالص. نوح من اسماعيليه، تعالى يا نوح.
2: إيمان مختار، إيمان مختار، خلت الراديو عند المطار. أنا نوح ممدوح من إسماعيلية.
1: يا روحي يا نوح، يا روح قلبي، إيمان مختار، إيمان مختار، يا نوح يا نوح، ببوسك يا روحي، حبيبي حبيبي والله يا نوح. أنا أحمد الفيومي، بمسي على حضرتك وعلى مستمعينك، وعايزة أمسي على اللوستة أبودي، مصنع عم بسام وعم سلطان وأحمد الشرقاوي. واللوستة حبيب المحرات واللوستة أبو لطفي، أهلا وسهلا بكل استوات مصر، أهلا وسهلا. عايز اسمع عصام صاصا ليه بتقول وسط ايه؟ مين ده؟
3: انا ياسين مصري بعيد، عاوز اسمع معلنات.
1: انا سمعتك عصام صاصا من شويه. دي رساله طويله قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ يا رب حضرتك تكوني بخير. انا اسعد مع حضرتك، وانا كنت بسلم على حضرتك وكان ليا عند حضرتك طلب. ممكن تدعي لي دعوتين حلوين عشان عندي امتحان بكره، وكنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه. انا طالب في كليه في جامعه ازهر، وانا طيب بص، الطلب اللي انت طالبه ده حبيبي على راسي، ممكن تبعت للاستاذ محمد علي خير او للاستاذ احمد خيري، يقدروا يساعدوك حقيقي يعني. ومرسي ان انت مهتم وبعت لي. مساء الفل على كل برامج 90 90. اسمع ويجز، اسمع ويجز. طب مش تقول لي اسمك الاول يعني، قولوا لي اساميكم عشان احييكم. ادهم عايد واخويا الشقه المعلم عمر، بيمسوا على محافظه اسيوط، شارع شارع بيت بيت، كل سنه وانتم طيبين. ونجم 90 90 طبعا ايمن مختار، احلى مسا عليكي، ردي علينا يا باشا الرساله من امبارح. اديني رديت يا باشا المشاوات. ادعوا لي خلي الناس كلها تدعي لي يا ايمو اسلام خضر، يعني ربنا معاك، بس ايه في ايه. يا مساء المهلبيه على احلى مذيعه في الدنيا، ده على احلى مذيعه في الدنيا دي. دي نسيت دي، انا محمود بمسي عليكي، وربنا احنا عايزين الاسبوع كله خميس وجمعه، اليوم من غيرك مش بيعدي. عايزك تمسي على اخويا محمود التونسي وعبده التونسي واروبي الموت تمام، عشان طبعا بنسمع الاستاذه ايمان كله بالاغنيه يفك، دي نعمه من عند ربنا. حبيب قلبي والله العظيم، ما تنسيش رسالتي. لا اديني قريتها حبيبي، انا اسفه للتاخير. مساء الخير فاكهه 90 90 استاذه ايمان، مساء العسل. ايه الكلام الجامد ده، ايه الكلام الجامد ده. في رساله بتقول لي ياسمين، الاغنيه بتفكرني بفرحي من 7 سنين. يا روحي ياسمين، دايما افتكر الحاجات الحلوه كده. السلام عليكم، احلى واحده استاذه ايمان مختار. مهند حسن بيمسي على هاني وعم صلاح دومه واسلام ابو كرمه واخويا شحته، اهلا وسهلا. اسمين تلاته يا جدعان. مساء السعاده يا بنت الحلال، وحشتيني يا بنت الحلال. كابوريا بيمسي عليكي ومسيلي على المصنع كله، اخويا الكبير ابو جنى. ويا بنت الحلال المصنع كله قاعد بيسمعك، مسيلي علينا كلنا. يا كابوريا يا كابوريا، وحشتيني والله يا كابوريا، فينك؟ وحش الراديو ايمان مختار، مسيري على محمد العريشي، بنسمعك من العريش. العريش واهل العريش يا محمد يا عريشي، احلى مسا عليك ومساء العسل. ازيك يا ايمي، عامله ايه؟ وحشاني. انا ايه من الجماليه طبعا يا ايه. دي اكتر حاجه مفرحاني ان انا سبت خطيبي لان هو نكدي جدا. ايوه اي حق، اي بصوا اي نكد في العالم نبعد عنه خلاص بقى، الواحد ما عندوش خلق النكد ولا ناس نكدية ولا ناس توكسيك ولا أي حاجة خالص في أي حاجة. خلصت حلقتنا النهاردة، وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على راديو 90 90. أشوفكم على خير يا رب. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكل بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ببوسكم كلكم، هتوحشوني جدا جدا جدا من دلوقتي الأسبوع اللي جاي. وهابي ويك اند، انبسطوا افرحوا، اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، والله ما بيرجع تاني. يلا أسيبكم على خير، وأسيبكم تستمتعوا بكل برامج وأغاني الراديو 90 90. وهابي ويك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: بمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية نكبة ليست مجرد مأساة تاريخية، بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي ل 530 قرية فلسطينية والتهجير القسري ل 950 ألفا من أرضهم. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. تأتي الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن بهدف وقف الحرب. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا كلاوديو كوردوني أعرب عن قلقه إزاء استمرار الوجود والأنشطة العسكرية للجيش الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتلحق الأذى بالمدنيين. جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها أعادت توجيه مسار 75 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان امتثالها للقيود منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لا تزال تقيم مخاطر فيروس هانتا على الصحة العامة بأنها منخفضة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها لدفع التنمية في ضوء رؤية 2030. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ورياضيا، فريق ليفربول يحل ضيفا على أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا
1: خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: عبد الرحمن يونس لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال يتوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للكبار المقامة حاليا في مدينة

0: إسماعيلية. وفي البطولة ذاتها اللاعبة المصرية سارة سمير تحصد أيضا 3 ميداليات ذهبية. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية غدا في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما ينهي استعداداته لمواجهة نظيره التونسية غدا ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية. ليفربول يواجه أستون فيلا في 10 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. مانشستر سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وعلاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة يرحل عن تدريب الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين من بينهم أحد قادة المقاومة في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ومركبة في مدينة غزة. على صعيد متصل وبمناسبة الذكرى 78 للنكبة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية بل جريمة مستمرة لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي ل 530 قرية فلسطينية والتهجير القسري ل 950 ألفا من أرضهم. ودعت الوزارة إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. الخارجية الأمريكية أعلنت تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي 45 يوما. وقالت الخارجية الأمريكية إن وفودا عسكرية من لبنان وإسرائيل ستشارك بمحادثات أمنية بالبنتاغون في 29 من مايو الجاري. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني عرب عن قلقه إزاء استمرار الوجود والأنشطة العسكرية للجيش الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتلحق الأذى بالمدنيين. جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها أعادت توجيه مسار 75 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان امتثالها للقيود منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لا تزال تقيم مخاطر فيروس هانتا على الصحة العامة بأنها منخفضة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها لدفع التنمية في ضوء رؤية 2030. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ورياضيا، الزمالك اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية غدا في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش
1: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهيم على الراديو 90 90

ويا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا زي ما تعودنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. بنلف ورا كرة القدم، بنبعد وبنخرج عن الأجواء المحلية وبنروح لأجواء ومتعة الكورة العالمية. النهاردة معانا كلام وموضوعات ومتابعات كتيرة جدا جدا. تعال نبدأ على طول بالخبر الأجمل، الخبر السعيد جدا. الحمد لله شفاء الأسطورة نجمنا محمد صلاح من الإصابة، وهو دلوقتي وأنا بتكلم كده موجود على دكة بدلاء ليفربول في مباراة أستون فيلا في بداية الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. جولات الحسم، جولات الخلاص، تقرير المصير بالنسبة لبطل الدوري وبالنسبة كمان للهابطين للتشامبيونشيب وكمان للمتأهلين للمقاعد الأوروبية. بدأ خلاص العد التنازلي للمشوار الأسطوري والذهبي لنجمنا محمد صلاح. النهاردة بتتكلم في مباراة أستون فيلا، وبعد كده ليفربول في الجولة الختامية هيواجه برينتفورد في المباراة بقى الوداعية على الأنفيلد، وداع جماهير ليفربول للأسطورة محمد صلاح. يعني لو حبينا نتكلم عن صلاح فبكل تأكيد مش هتكفي لحلقة النهاردة ولا بكرة ولا أسبوع ولا أسبوعين. لا، صلاح كتب تاريخ جديد لكرة القدم المصرية والإفريقية بصراحة. صلاح رفع سقف أحلامنا، صلاح خلانا ما نقولش على أي حاجة في الدنيا أبدا إن هي مستحيلة، لا هتقدر تعملها. خصوصا اللي بيكلمك دلوقتي واحد من الجيل اللي كان بيتابع الكابتن هاني رمزي في البوندز ليجا وسمير كمونة، أو يبقى نفسنا بندور على فيديو كده ننقله على الموبايلات في بداية ظهورها لهدف جميل مثلا للصقر أحمد حسن في تركيا أو في بلجيكا، أو أهداف لأحمد حسام ميدو في آياكس أو في توتنهام. كان الموضوع في غاية الصعوبة، لكن العصر الذهبي لمحمد صلاح جه وتربع على عرش الكرة الإنجليزية والعالمية وحطم وكسر أرقام لعيبة وأساطير كتيرة جدا. الأسماء دي كانوا بالنسبة لنا يا جماعة تحس إن هما من كوكب تاني. بتتكلم عن ألان شيرر، بتتكلم عن رونالدو، بتتكلم عن تيري هنري، عن واين روني، عن ستيفن جيرارد، بتتكلم عن أسماء كانوا بالنسبة لعشاق الكرة أساطير، حاجة كده من كوكب تاني. إحنا مستحيل يكون عندنا لعيب من جنسية مصرية يكسر أو يقرب من أرقام هؤلاء اللاعبين. لكن في النهاية خالص زي ما كنت بقولك، صلاح خلى مفيش حاجة اسمها مستحيل. صلاح عدى الناس دي كلها، صلاح حقق أرقام وكسر أرقام أساطير كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي. صلاح موجود دلوقتي على الدكة في مباراة أستون فيلا مع ليفربول في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. هتابع معاك ان شاء الله حتى نهاية الحلقة النهاردة الساعة 11، هتابع معاك تقريبا كده الشوط الاول من المباراة، وفي حلقة بكرة نتكلم اكتر لو بإذن الله صلاح شارك في المباراة في الشوط الثاني، على حسب بقى تقديرات والفكر الخاص بالاخ إيرن سلوت، الراجل اللي انا مصمم على هذه الجملة اللي بعيدها كل اسبوع في ملوك الكرة، ان هو محى وضيع هوية ليفربول اللي تركها لي الاسطورة يورجن كلوب قبل ما يمشي ويسيب ليفربول. السنة اللي فاتت صلاح شال الفريق على كتفه وفاز بالدوري الانجليزي وارقامه كانت اكتر من 75% من انجازات الفريق محمد صلاح لوحده، وفاز بكل الالقاب الممكنة في الكرة الانجليزية السنة اللي فاتت. فكان محظوظ جدا إيرن سلوت. السنة دي ظهر على حقيقته وزاد الموضوع صعوبة، خلافه الكبير كان مع محمد صلاح على مدار الموسم. فتعال اقولك كده المباراة بدأت من قد ايه. المباراة بدأت من حوالي 12 دقيقة. إيرن سلوت النهاردة اختار تشكيل لليفربول، ممر تشفيليا في حراسة المرمى، جوميز ناحية اليمين، كوناتي فان دايك في قلب الدفاع، وناحية الشمال كركيز، وفي وسط الملعب جرافنبرغ وماكاليستر، وثلاثة تحت المهاجم كورتيس جونز وسوبوزلاي والشاب الجميل الحريف قوي نجومها والمهاجم الهولندي جابكو. على الدكة بتلاقي موجود محمد صلاح، بتلاقي فلوريان فيرتس نجم الألماني، وبتلاقي كمان كييزا النجم الإيطالي، والباقي الأسماء كلها من شباب ليفربول. أستون فيلا
بأوناي إمري اختار التشكيلة المعتادة ما فيهاش تغييرات كتيرة لأستون فيلا، إميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، كاش ناحية اليمين، وكونسا وتوريس في قلب الدفاع، ولوكاس دين في ناحية الشمال. اللاعب الفرنسي اللي موجود في قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم هقولك عليها برضو بعد شوية. في وسط ملعب أستون فيلا تيليمانس وليندلوف، فاكرينه طبعا ليندلوف اللي كان بيلعب في دفاع مانشستر يونايتد، وماكين وروجرز وبوديا، وفي خط الهجوم واتكنس هو المهاجم لأستون فيلا. المباراة في الدقيقة 13، وحتى الآن التعادل السلبي في مستهل الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. طيب هنتكلم في إيه دلوقتي؟ بكرة إن شاء الله مفيش مباريات في الدوري الإنجليزي، يعني هم لعبوا النهاردة بداية الجولة 37 أستون فيلا مع ليفربول، بكرة مفيش مباريات خالص لأن الاهتمام كله والأنظار كلها هتكون على المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي. المباراة هتكون الساعة 5 إن شاء الله ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي. طبعا إحنا كعشاق للكورة ومصريين بكل تأكيد هنكون ورا مانشستر سيتي بكرة، علشان تكون بإذن الله بطولة جديدة تضاف لنجمنا النجم عمر مرموش بعد فوزه بالكرباو كأس الرابطة، بعد الفوز على الأرسنال في المباراة النهائية. ما شاركش عمر مرموش في المباراة النهائية، لكن في السيمي فاينال تألق قدام نيوكاسل، لكن بإذن الله نشوف مرموش بكرة. شارك في المباراة الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس وأحرز هدف حلو قوي، ونتمنى إن شاء الله تكون تاني بطولات عمر مرموش بكرة مع مانشستر سيتي. تاني بطولات عمر مرموش بإذن الله بكرة كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة 5 مانشستر سيتي مع تشيلسي، في ظل إيه بقى؟ في ظل صعوبة لقب الدوري الإنجليزي على مانشستر سيتي. الموضوع بالنسبة للقب الدوري الإنجليزي أنا في رأيي أعتقد أنه هو بيقرب بشكل كبير جدا جدا للأرسنال. الأرسنال 79 سيتي 77. الأرسنال هيلعب يوم الاثنين امام بيرنلي الهابط خلاص للتشامبيونشيب ومعندوش اي امل في اي حاجة، بيلعب للشهرة في هذه المباراة. السيتي هيلعب يوم الثلاث مع بورنموث، مباراة قوية جدا جدا جدا، بورنموث عنده امال وطموحات لمقعد اوروبي في الموسم المقبل. بعد كده تيجي الجولة الاخيرة ارسنال مع كريستال بالاس، ومانشستر سيتي هيواجه استون فيلا، واحنا بنتكلم في فارق نقطتين. مفيش حاجة مستحيلة في الدوري الإنجليزي، الدوري الأمتع والأهم على الإطلاق في العالم كله، لكن توقع الشخص كده أن الأرسنال تخطى بنسبة 75% أو 80% صعوبات كبيرة جدا من أجل الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي، لكن مفيش حاجة مستحيلة. ما يعني إيه، كل عشاق الأرسنال حاطين إيديهم على قلوبهم، نفسهم طبعا الدوري الإنجليزي يرجع بعد غياب من امتى؟ من 2004، تكلم في 22 سنة ايام. لو تفتكروا دوري اللا هزيمة مع ارسن فينجر والجيل بقى الذهبي، لو انا فضلت اكلمك عليها تتكلم عن اساطير كتير جدا جدا جدا. فصراع الدوري الانجليزي مشتعل جدا. على مدار الحلقة ان شاء الله اكلمك كمان في صراع الهبوط للتشامبيونشيب. توتنهام فلت شوية بنقطتين امام ويست هام، اكلمك عنه، ويتكلم كمان عن صراع المقاعد الأوروبية في الموسم المقبل، لأنه برضو صراع مشتعل جدا جدا جدا. يلا نبدأ حلقة النهاردة. على مدار الحلقة أكتر من موضوع هكلمك فيه، وكمان متابعات، ونتابع مباراة أستون فيلا وليفربول. فلكن هسألك سؤال عايز أدردش معاك كده على مدار الحلقة فيه، وعايز إجاباتكم عليها على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9094. سؤال بقى لعشاق ومحبين الدوري الإنجليزي، قولي كده من وجهة نظرك رتب لي أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. أول جايزة صدرت رسميا من رابطة الكتاب والنقاد الصحفيين في إنجلترا، فاز بيها البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد. الجائزة اللي كان لو تفتكروا السنة اللي فاتت فاز بيها نجمنا أسطورتنا محمد صلاح، فاز بيها رابطة الكتاب الرياضيين، فاز بيها السنة دي البرتغالي برونو فرنانديز. لكن أنا عايز أعرف رأيك أنت، رتب لي 1-2-3 دول أفضل 3 لعيبة في الدوري الإنجليزي. زملائي الأعزاء جدا في الراديو 9090 حاطين البوست على الفيسبوك، وحاطين فيه شوية صور ل
عدد من النجوم اللي تألقوا السنة دي في الدوري الإنجليزي. يعني مثلا تعال أقول لك كده حاطين إيه في البوست. حاطين إيرلينج هالاند طبعا الدبابة هداف الدوري الإنجليزي، حاطين جيبس وايت اللاعب نوتنغهام فورست تألق جدا الموسم الحالي وكان واحد من أسباب عدم هبوط نوتنغهام السنة دي بعد الأداء السيء في الدور الأول، لكن رجع وشال الفريق على كتفه وتألق بشكل كبير جدا. من الأرسنال هيبقى عندك عدد من اللعيبة خصوصا لو فازوا باللقب، بتتكلم في جابرييل وبتتكلم في ديكلان رايس، الاثنين برضو أداء ثابت ويعني بالنسبة للأرسنال هما العمود الفقري للفريق. برونو فرنانديز طبعا صورته موجودة. بتتكلم كمان على تياجو مهاجم برينتفورد المهاجم البرازيلي الدبابة تاني هدافين الدوري الإنجليزي الآن. بتتكلم عن سيمينيو النجم الغاني تألق في الدور الأول تألق كبير مع بورنموث وفي الدور الثاني مع مانشستر سيتي. بتتكلم كمان عن رايا حارس مرمى للأرسنال، أنا من عندي هزود لك رايان شرقي لاعب مانشستر سيتي. بتتكلم كمان عن مين، في أسماء كتيرة براحتك خالص، رتب لي واحد اتنين تلاتة أفضل تلات لعيبة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وإن شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل تعليقاتكم. هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-9094، وان شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل التعليقات. طيب يلا نبدأ حلقة النهاردة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكرة. احنا دايما معاكم جمعة وسبت الساعة 10 بالليل علشان نتابع كل اخبار ومتابعات الكرة العالمية. بكرة ان شاء الله في حلقة بكرة اللي هتبدأ الساعة 10 اكيد هتكلم معاك في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اللي هيكون خلص خلاص ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وان شاء الله نبارك لنجمنا عمر مرموش بتاني بطولة ليه مع مانشستر سيتي. كمان هتابع معاك هيكون بقى ايه بدأ الشوط التاني في مباراة العودة لنهائي الكونفدرالية الافريقية ما بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائر. المباراة بكرة ان شاء الله على استاد القاهرة الدولي هتبدأ الساعة 9 بالليل تخلص 11، معناها ان انا هتابع معاك ان شاء الله الشوط التاني من المباراة على استاد القاهرة، وطبعا هيكون المباراة وسط حضور جماهيري غفير جدا من جماهير نادي الزمالك. ومباراة الذهاب كانت الأسبوع اللي فات كنت برضو على الهوا معاك وتابعنا شوية منها كده مع بعض، كان فيها إثارة جديدة جدا في آخر لحظات المباراة بالهدف اللي اتلغى لبزيرة ورجع بركلة جزاء أحرزها خالدي لاتحاد العاصمة، وخلصت المباراة بفوز اتحاد العاصمة 1-0. إن شاء الله ربنا يوفق الزمالك بكرة في مباراة العودة و يتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية. أصل ما ينفعش مصر بكل تاريخها العظيم في الكرة في إفريقيا ما ينفعش يعني يعدي الموسم كده نخرج خالي الوفاض من كل البطولات سواء مع المنتخب أو مع الأندية. يعني أنت بتتكلم السنة اللي فاتت بيراميدز فاز بدوري الأبطال، والسنة اللي قبلها كان الأهلي فاز بدوري الأبطال، والزمالك فاز بالكونفدرالية وفاز كمان بالسوبر الإفريقي. احنا كل سنة لينا بطولة أو بطولتين، فما ينفعش السنة دي نخلص الموضوع كده من غير أي بطولات. عندك نهائي دوري الأبطال ما بين سان داونز والجيش الملكي، احنا مش موجودين ولا الأهلي ولا بيراميدز، فيتبقى لينا الزمالك. عشان كده إن شاء الله نتمنى له التوفيق بكرة في مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة الجزائري. جون بدري في توقعي الشخصي لنادي الزمالك يخلص الموضوع بإذن الله للزمالك، وتحصل بقى كده إيه 1-0 يبقى تعادل في النتيجة، ويدور بقى الزمالك في بقية دقايق المباراة على هدف التتويج بإذن الله. إن شاء الله بكرة في حلقة بكرة تابع معاكم الشوط الثاني، ونحتفل في النهاية بإذن الله بفوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. يلا نبدأ حلقة النهاردة، معايا موضوعات كتيرة هندردش فيها. هتابع معاك مباراة أستون فيلا مع ليفربول اللي احنا واحنا بنتكلم كده دلوقتي في الدقيقة كام، في الدقيقة 22 او خلاص دخلنا في الدقيقة 23 وما زال التعادل السلبي، وصلاح حبيبنا خف من الإصابة وموجود على دكة بدلاء ليفربول، وبكل تأكيد صلاح يعني شغله الشاغل وتفكيره الأساسي دلوقتي مع منتخب مصر من أجل إن شاء الله التألق في كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.
حتى لو ما شاركش النهارده وإيرني سلوت خلاه بس لمجرد على دكه الاحتياط ونزل المباراه اللي جايه امام برينتفورد من اجل وداع جماهير ليفربول، ده ما يهمناش خالص. اللي يهمنا ان صلاح يتم شفائه باذن الله على اكمل وجه علشان يكون مستعد بشكل كبير لمنتخب مصر باذن الله. خلاص احنا بنتكلم في شهر على انطلاق كاس العالم، وباذن الله تالق صلاح تالق كبير مع منتخب مصر في كاس العالم. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نبدا الكلام ونبدا الموضوعات اللي معانا في ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات سياسة
2: خلال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: من وجهة نظرك كده رتب لي أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. في عدد كده من الصور على البوست اللي موجود لصفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك على سؤالنا النهاردة. عايز أعرف وجهة نظرك، رتب لي كده 1 2 3 لأفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. براحتك خالص قل لي. برونو فرنانديز فاز باللقب أفضل لاعب من وجهة نظر رابطة الكتاب والصحفيين في إنجلترا، ده بيبقى اختيار بناء على تصويت عدد من النقاد الرياضيين في إنجلترا، وفي لسه جوائز تانية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. أنا عايز أعرف وجهة نظر سماعة الراديو 1 2 3 مين هم أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. إحنا بنتكلم دلوقتي وإحنا في الدقيقة 30 من مباراة أستون فيلا مع ليفربول على الفيلا بارك، المباراة اللي أستون فيلا بيستضيف فيها ليفربول. أستون فيلا خلي بالك بالنسبة له الأهم دلوقتي على الإطلاق هو نهائي الدوري الأوروبي. خلي بالك هو دلوقتي في المركز الخامس معاه 60 نقطة، وكمان ليفربول معاه 60 نقطة في المركز الرابع. مانشستر يونايتد ابتعد خلاص في المركز الثالث ب65 نقطة. ليفربول رقميا خلاص بنسبة كبيرة خلاص ضمنوا الوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل. أستون فيلا بالنسبة لها الفوز باللقب الدوري الأوروبي هيخلي كمان في نادي من الدوري الإنجليزي صاحب المركز السادس يصل كمان لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فعنده فرصتين إن هو يكسب النهاردة وبعد كده كمان يكسب في الدوري الأوروبي لقب البطولة. فالموضوع بالنسبة له في عدد من الاختيارات المتاحة. احنا في الدقيقة 30 ولسه لحد دلوقتي التعادل السلبي. طيب انا هكلمك في ايه دلوقتي، انا معايا اكتر من موضوع. عايز ابدأ معاك على طول بموضوع عن نجمنا عمر مرموش. عمر مرموش في بداية الحلقة النهاردة انا كنت بتمنى له ان شاء الله ان هو يفوز بكرة بلقب كأس الاتحاد الانجليزي. المباراة بكرة مانشستر سيتي مع تشيلسي، نتابعها مع بعض ان شاء الله الساعة 5 مساء، وبالليل نتكلم عنها مع بعض هنا في ملوك الكورة. وان شاء الله تكون تاني بطولة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي، شفناه في مباراة كريستال بالاس الاخيرة شارك اساسي وهالاند كان على الدكة واحرز هدف كان جميل جدا جدا. ان شاء الله تكون تاني بطولاته بكرة مع مانشستر سيتي بعد كاس الرابطة الانجليزية. الخبر اللي معايا عن مرموش تناقلته اكتر من وسيلة اعلامية في اسبانيا وفي انجلترا خلال الساعات اللي فاتت، ان الموضوع ما طلعش كلام. ايه هو الموضوع؟ موضوع ان نادي برشلونة الاسباني مهتم بنجمنا عمر مرموش، والاهتمام ده زاد خصوصا ان في يعني ارقام فلكية اتعرضت على مين؟ على الفاريز المهاجم الارجنتيني مهاجم اتلتيكو مدريد، وخصوصا ان باريس سان جيرمان عرض عليه ارقام فلكية واكتر من نادي. فبرشلونة انتوا عارفين موضوع الارقام الفلكية ده بيهربوا منه بيبعدوا عنه تماما. فالكلام من اكتر من موقع قدامي ان برشلونة بيتصدر سباق التعاقد مع عمر مرموش، بعد ما قيل ان مانشستر سيتي هيوافق على بيع مرموش في حالة ان اي نادي يعرض عليه رقم في حدود من 60 ل 65 مليون يورو هيبيعوا عمر مرموش. فبرشلونة هيخش الموضوع ده في الصيف المقبل وهيتفرج على مرموش في كأس العالم بإذن الله تألق مع منتخبنا، ويدخل على الموضوع بعد ما أصبح إن هو كان عينه على الفاريز المهاجم الأرجنتيني مهاجم أتلتيكو مدريد. لكن في مزايدة كبيرة جدا وأرقام فلكية معروضة على المهاجم الحريف قوي الفاريز، فبالنسبة له مرموش هيكون أقل في التكلفة شوية. ليفاندوفسكي كبر في السن ومحتاجين مهاجم لبرشلونة، فالتفكير بشكل كبير في عمر مرموش إن شاء الله. يعني الرأي في الموضوع ده ما بين عشاء الكرة يعني إيه متفاوت شوية. في ناس يقولك لا يكمل في مانشستر سيتي، يا جماعة ده مع الأسطورة بيب جوارديولا ومعاه كتيبة مدججة بالنجوم هالاند ريان شرقي، بتتكلم على فودن، بتتكلم على سيمينيو، دوكو، أسماء كتيرة جدا، فيكمل في مانشستر سيتي ويمكن ياخد الدوري الإنجليزي السنة الجاية. لكن الرأي التاني قالك هو ما بيشاركش كتير فلازم يروح برشلونة، وهتلاقيه مع هانز فليك برضو يطلع منه الأحلى والأحلى بالنسبة للإمكانيات بتاعت عمر مرموش، وهو دلوقتي عنده 26 سنة، فربنا يوفقه إن شاء الله. قرار في النهاية هيكون طبعا لعمر مرموش، وهو أكتر واحد هيكون قادر على تقييم بقى قراره في النهاية، هل يكمل، هل راضي بالدقائق اللي بيديها له بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، ولا يطير على برشلونة. تعال ما نبعدش عن برشلونة، خصوصا ان صحيفة اس الاسبانية قالت ان برشلونة، بصوا بالظبط كده، برشلونة يمتلك جوهرة ثمينة في اكاديمية الشباب، المهاجم رقم 9 هو الجوهرة الثمينة، هو حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم الذي أحرز الهدف الرائع في المباراة التي أوصلت برشلونة إلى المربع الذهبي في كأس الأبطال للشباب. الجرائد والمواقع الأسبانية يا جماعة بتتغنى بحمزة عبد الكريم، ولقطاته وأهدافه مع برشلونة أتلتيك موجودة في كل مكان، وجماهير برشلونة مبسوطين بيها جدا. وهناك أخبار بتقول إن فرانك لامبرت، عارفينه طبعا نجم تشيلسي السابق، واحد من اللي حببونا في الكرة أيام زمان، أيام مورينيو مع تشيلسي، فرانك لامبرد صعد مع كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي. هناك كلام انتشر جدا في وسائل الإعلام العالمية إن كوفنتري سيتي هيعرض على برشلونة استعارة حمزة عبد الكريم في الموسم المقبل علشان يشارك معاه في الدوري الإنجليزي، ودي برضو هتكون حاجة مهمة جدا. والرد من برشلونة إن دي هتكون حاجة عظيمة جدا، إن حمزة عبد الكريم يروح دوري قوي زي الدوري الإنجليزي، ياخد الاحتكاك، ياخد المباريات، ويرجع لنا جاهز على معقل الكامب نو. فدي الأخبار اللي معانا بخصوص مرموش وبخصوص حمزة عبد الكريم. نتمنى إن شاء الله ليهم الاثنين التوفيق، ويكون الموسم اللي جاي بالنسبة لهم هو موسم التألق بإذن الله، سواء مع السيتي، سواء مع برشلونة، سواء حمزة عبد الكريم مع كوفنتري سيتي، فإن شاء الله يكون موسم قوي ليهم جدا السنة اللي جاية. لسه النتيجة تعادل سلبي، أستون فيلا مع ليفربول على الفيلا بارك. شايفين صورة حلوة قوي قوي قبل بداية المباراة ما بين أحمد المحمدي نجم طبعا منتخبنا السابق مع محمد صلاح قبل بداية المباراة، واقفين بيتكلموا اتنين من الأساطير، واحد من أساطير أستون فيلا وحاليا بيعمل في إدارة النادي أستون فيلا أحمد المحمدي، وعندك طبعا صلاح أسطورتنا الذهبية في ليفربول. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم عشان نكمل برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

واخر دقايق خلاص في حلقه النهارده في ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. بتابع معاك لسه مباراه الفيلا بارك ما بين استون فيلا مع ليفربول، واحنا بنتكلم كده استون فيلا حالا، وانا بقولك بنتابع معاك المباراه. استون فيلا احرز الهدف الاول في ليفربول، ويا على عدد الخسارات وعدد التعثرات اللي حصلت لليفربول السنه دي. وافضل عيدها واقولها تاني، ايرن سلوت مدرب يعني ما يقدرش يشيل فريق بحجم ليفربول تماما، مشيت معاه السنه اللي فاتت بسبب نجمنا ابو صلاح اللي كان شايل الفريق على كتافه وعمل كل الارقام تقريبا مع الفريق، الهداف وصناعه اللعب وكل حاجه كان ابو صلاح هو اللي عاملها لوحده الموسم اللي فات بعد ما تسلم المهمه من يورجن كلوب. روجرز هو اللي احرز الهدف الاول لاستون فيلا في الدقيقه 42، يتقدم استون فيلا على ليفربول. استون فيلا زي ما كنت بكلمك من شويه عنده نهائي الدوري الاوروبي، فمن الممكن ان هو يفوز يتاهل مباشره لدوري الابطال، مش فارق معاه النتائج في الدوري الانجليزي، لكن يهمه تحسين الشكل في الجدول. يعني هو مثلا قبل بدايه المباراه كان في المركز الخامس، دلوقتي لما احرز الهدف وصل للمركز الرابع بعد الارسنال والسيتي ومانشستر يونايتد، فيبقى حاطط رجل على رجل وضامن الوصول لدوري الابطال بغض النظر عن نتيجه مباراته النهائيه في الدوري الاوروبي. لكن بتتكلم بقى على ليفربول والنتائج اللي حققها السنه دي والتعثرات والابتعاد عن المنافسه بشكل كبير جدا بعد ما كان هو حامل اللقب، فده في النهايه اعتقد ان بنسبه 100% من الجماهير جماهير ليفربول متاكده ان السبب او المتسبب فيها هو ايرن سلوت بقراراته وبتصرفاته ومشاكله طبعا والغطرسته الشديده جدا. شفنا عدد ليه من التصريحات، راح ساعات ليورجن كلوب، راح لعدد من اللاعبين عنده في الفريق، فمشكلته الكبيره كمان مع ابو صلاح على مدار الموسم. ففي النهايه خالص الكلام اللي بيطلع في وسائل الاعلام ان اداره ليفربول بتجدد الكلام ان ايرن سلوت مستمر مع ليفربول الموسم المقبل، الكلام ده هيدفعوا ثمنه كبير جدا الموسم القادم، وهيشوفوا قد ايه ان ليفربول هيعاني بشكل كبير.

الأخيرة، مش الموسم كله بصراحة، لكن متألق في الفترة الأخيرة منذ مجيء مايكل كاريك لمانشستر يونايتد، متألق بشكل كبير وراح مع مانشستر يونايتد. انت بتتكلم ان دلوقتي مانشستر يونايتد حاطط رجل على رجله وضامن المركز الثالث وضامن الوصول لدوري الأبطال في الموسم المقبل. تعال نطلع كده من الدوري الإنجليزي بسرعة وأقول لك ان منتخب فرنسا وصيف الكأس العالم اللي فات في قطر وبطل النسخة اللي قبلها في روسيا، النهاردة ديدي شامب أعلن قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم. مش فرنسا بس اللي أعلنت، عدد تاني من المنتخبات أعلنت كمان القوائم بالنسبة لمنتخباتها لكأس العالم. شفنا بلجيكا أعلنت اللي أول مباراة ليها في كأس العالم ضد منتخبنا الوطني، كتيبة مدججة بصراحة بالنجوم، كورتوا، دي بروين، دوكو، لوكاكو، في عدد من الأسماء الكبيرة، لكن إن شاء الله واثقين في منتخبنا وفي الكابتن حسام حسن إن شاء الله. لكن أنا عايز أكلمك عن قائمة المنتخب الفرنسي. ليه؟ لأن بصراحة الواحد لما يشوفها كده يقول إزاي المنتخب ده ما يكونش حاطط رجل على رجل وداخل البطولة المقبلة إن شاء الله بعد شهر كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك وهو ضامن البطولة. الراجل ديدي شامب محظوظ جدا بجيل ذهبي بصراحة، فريق مدجج بالنجوم. يعني انت بتلاقي منتخبات أوروبية، مش هقول لك منتخبات من أي مكان تاني، منتخبات أوروبية مش لاقيين مهاجم وبيدوروا على أجنحة، مش لاقيين. انت بتتكلم في فرنسا بس الراجل أعلن القائمة، بص فيها مين، بتتكلم على كيليان مبابي، مايكل أوليسي الراجل بتاع البايرن الحريف قوي، ديزري دوي بتاع باريس سان جيرمان برضو حريف جدا، ديمبلي باريس سان جيرمان أحسن لاعب في العالم، رايان شرقي مانشستر سيتي برضو حريف قوي، برادلي باركولا باريس سان جيرمان، يعني أسماء مرعبة، ماركوس تورام انتر ميلان، شوف قد إيه، ماتيتا مهاجم كريستال بالاس جان فليب ماتيتا. فعنده خط هجوم بالأجنحة مدجج بالنجوم. في منتخبات تانية أوروبية ما عندهمش، مش لاقين وبيدوروا قبل شهر من كاس العالم على جناح، بيدوروا على مهاجم، مش لاقين. فالراجل ديدي شامب محظوظ بصراحة، كمان في خط الدفاع، في خط الوسط، في حراسة المرمى، كتيبة فرنسية قوية جدا وهي المرشحة رقم واحد للفوز بكأس العالم المقبل في آخر خلاص مهمة لديدي شامب مع المنتخب الفرنسي اللي مع نهاية كأس العالم خلاص هيترك المهمة للأسطورة زين الدين زيدان عشان يبدأ حقبة جديدة مع المنتخب الفرنسي، الديوك الفرنسية في السنين اللي جاية إن شاء الله. طيب خبر سريع كمان إن الأسطورة مانويل نوير جدد تعاقده لمدة موسم مع البايرن حتى عام 2027، مستمر معاهم كمان لموسم اضافي تاني الموسم اللي جاي ان شاء الله. مانويل نوير اللي شفناه تألق بشكل كبير معاهم في دوري الابطال سواء في مباراة ريال مدريد او في مباراة باريس سان جيرمان. اللي لفت نظري في الخبر مش تجديد التعاقد، لكن الاندية الاوروبية ونظامها الصارم جدا في تجديد التعاقدات. ما تقوليش ان انت قضيت عمرك بحاله في النادي واسطورة كبيرة من اساطير البايرن، ما تقوليش انا هشرط عليك ان انا اجدد موسمين، لا، انا ليا ضوابط محددة، هتجدد موسم مهما كنت انت مين. انت مانويل نوير واحد من اساطير حراسة المرمى في العالم وواحد من اهم حراس المرمى في تاريخ المنتخب الالماني كمان والبايرن. ها في النهاية خالص انا اللي هفرض عليك، السن بيحكم ان انت هتجدد معايا لمدة موسم. ده الخبر كمان اللي معانا بخصوص مانويل نوير. طيب الشوط خلص ولا لسه؟ هقولك حالة ما بين أستون فيلا مع ليفربول. الشوط خلص بتقدم أستون فيلا بهدف أحرزه روجرز، 1-0 لأستون فيلا على ليفربول. هل ممكن إن شاء الله صلاح ينزل الشوط الثاني ويتألق بإذن الله ويحرز أو يكون ليه مساهمات سواء بالتسجيل او الصناعة؟ ده اللي نتمناه ان شاء الله. لكن انا عندي رأي، لو هو مش جاهز بنسبة 100% انا رأيي ان هو لا يفضل على دكة البدلاء وينزل في مباراة برينتفورد من اجل تحية الجماهير في مباراة الوداع وخلاص، لان احنا الهدف الاهم بالنسبة لابو صلاح دلوقتي ولينا هو كأس العالم مع منتخب مصر بإذن الله بعد شهر من دلوقتي في أمريكا وكندا والمكسيك. طيب بكرة إن شاء الله
على مدار اليوم في مباريات حلوة.

حلوة جدا. انت عندك نهائي كأس الاتحاد الانجليزي مانشستر سيتي مع تشيلسي، المباراة هتكون الساعة 5 ان شاء الله، نتابعها ونتمنى التوفيق لنجمنا عمر مرموش تكون لتاني بطولة مع مانشستر سيتي بإذن الله، وليه لا بإذن الله تكون لي مساهمات بكرة سواء بالتسجيل أو بالصناعة. بكرة مباراة العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الزمالك بيستضيف اتحاد العاصمة الجزائري على استاد القاهرة الدولي، اللي ان شاء الله بكرة هيكون شكله حلو جدا، مليان بجماهير غفيرة من جماهير نادي الزمالك يشجعوا الزمالك في مباراة العودة، من اجل بقى ان شاء الله في العودة من نتيجة زمالك خسر في مباراة الذهاب في الجزائر 1-0، فالرك بقى على الهدف المبكر ان شاء الله للزمالك بكرة. وزي ما كنت بقولك في بداية الحلقة، ما هو ما ينفعش ابدا موسم يخلص ليه مصر بكل تاريخها الافريقي وما ناخدش بطولة من بطولات الاندية الافريقية. بيراميدز السنة اللي فاتت، قبلها اهلي وزمالك، وزمالك كمان فاز بالسوبر، فان شاء الله ربنا يوفق الزمالك بكرة. وهكون معاكم في ملوك الكورة مع بعض نتابع الشوط التاني بكرة في مباراة الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري. دول اهم مباراتين بكرة، السيتي مع تشيلسي الساعة 5 والزمالك مع اتحاد العاصمة الساعة 9 بالليل. في بقى شوية مباريات كده على مدار اليوم، عشاء البايرن في البوندسليجا، الدوري خلصان وتم الحسم من البايرن، لكن ما فيش مانع ابدا ان احنا نتفرج ونستمتع بأوليسي ودياز وهاري كين الساعة 4:30 البايرن في مواجهة كولين. طيب بكرة كمان في الدوري السعودي، الهلال نادي الهلال، شفنا طبعا مباراة القمة في الدوري السعودي ما بين النصر والهلال اللي انتهت بإثارة جديدة جدا في آخر اللحظات، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتأجل تتويج النصر للجولة الأخيرة في دوري روشن السعودي. بكرة عندنا الهلال بيواجه نيوم اللي في نجمنا المصري أحمد حجازي، ماتش الساعة كام؟ ماتش الساعة 7 بالليل. يعني تقريبا دي اهم كده واحلى المباريات اللي هتتلعب بكرة على مدار اليوم، ونتقابل الساعة 10 بالليل عشان يكون لينا بقى كلام على نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، هيكون لينا كلام ومتابعة لمباراة الزمالك، عندنا كلام اكتر واكتر على بقى ايه مباريات يوم الحد في الجولة 37 من الدوري الانجليزي، الجولة خلاص قبل الاخيرة لحسم لقب الدوري الانجليزي اللي فارق نقطتين للأرسنال 79 و77 مانشستر سيتي. سؤالنا كان ليكم النهاردة، رتب لي أفضل 3 لعيبة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. تعال نشوف كده أراء سميعة الراديو 90-90 سواء على صفحة الراديو على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. تعالوا نبص. محمد فراج بيقول 1-2-3 برونو، هو واضح ان هو من عشاء الشياطين الحمر مانشستر يونايتد وبيحب برونو فرنانديز جدا النجم البرتغالي، بيقول ان هو النجم الوحيد هذا الموسم في الدوري الانجليزي. هيثم الشاذلي بيقول رقم 1 برونو، رقم 2 جابرييل، رقم 3 رايا حارس مرمى الارسنال، دول اهم 3 نجوم هذا الموسم في الدوري الانجليزي. تحياتنا ليك يا هيثم. تامر جابر بيقول رقم 1 ريان شرقي، حريف جدا، رقم 2 برونو فرنانديز، رقم 3 إيرلينج هالاند. تمام يا تامر ومساء الفل عليك. كريم العمدة بيقول رقم 1 جابرييل المدافع الصلب مدافع الأرسنال، رقم 2 برونو فرنانديز، رقم 3 ديكلان رايس لاعب الأرسنال. تمام يا كريم ومساء الفل عليك، وتحياتنا لكل سميعة الراديو 90-90 اللي كانوا معانا النهاردة في ملوك الكورة. ان شاء الله على خير، نتقابل بكرة الساعة 10 وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: استشهدوا 7 فلسطينيين من بينهم أحد قادة المقاومة في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ومركبة في مدينة غزة. بمناسبة ذكرى 78 للنكبة، الخارجية الفلسطينية تدعو للاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي 45 يوما. واشنطن تقول إن وفودا عسكرية من لبنان وإسرائيل ستشارك بمحادثات أمنية بالبنتاغون في 29 مايو الجاري. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، وتؤكد أنه انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. ترامب يقول إن الولايات المتحدة أبقت الجسور ومحطات الكهرباء في إيران وإن بإمكان واشنطن تدميرها خلال يومين. ورياضيا، الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية غدا في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. والأهلي يتوج بدوري كرة السلة بعد فوزه على الاتحاد في مجموع مباريات نهائي البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش، لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. وفيها في خلال حلقتنا النهاردة هنستمع لآراء المحللين السياسيين بشأن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس، وأيضا بشأن العلاقات المصرية الهندية والثوابت المصرية في الحفاظ على الدول العربية. أيضا هنتابع في توقيت بتعيش فيه بيوت مصر أجواء امتحانات نهاية العام الدراسي، نتعرف على تفاصيل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات صفوف النقل. أيضا في ملف آخر هنتابع ما دور في الاتصال الهاتفي بين بابا الفاتيكان وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة يوم الأخوة. أيضا هنتابع قافلة الطائفة الإنجيلية عيونك تهمنا في محافظة بني سويف. خلال حلقتنا كمان هنتعرف على مدار في صالون مجلة حواء بشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نتعرف على تفاصيل ما قاله رئيس هيئة الاستعلامات في مناقشات الصالون. كمان هنروح محافظة كفر شيخ ونتعرف على خطة مواجهة الكلاب الحرة وتكريم أمان الطاقم إسعاف. خلال حلقتنا أيضا هيكون عندنا قراءة خاصة هنتعرف فيها على أرقام الدعم في الموازنة العامة للدولة الجديدة، ونقترب أيضا من استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هذه التفاصيل مع حضراتكم لحد الساعة 12 بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شكا من تلت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
2: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان حضور قوي لمصر في البريكس وعلاقات وشراكة وتواصل بين مصر والهند. تابعنا على مدار امبارح اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في هذا الإطار. في أيضا هذا المحفل التقى دكتور بدر عبد العاطي وعقد العديد من اللقاءات. أحد هذه اللقاءات هو لقاء مع رؤساء كبرى الشركات في نيودلهي، وفي هذا الإطار وزير الخارجية قال نرحب بتعزيز الاستثمارات الهندية. وأيضا على هامش هذا الاجتماع الوزاري للبريكس واتصالات هاتفية أيضا مكثفة من قبل الدكتور بدر عبد العاطي، وتأكيدات مصرية على تضامن مصر مع الكويت الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، وتأكيد مصر على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي الأمريكي الإيراني. والمزيد من التفاصيل هنتابعها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم تحياتي لحضرتك.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني في إطار حرص مصر على المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة البريكس وتعزيز التعاون مع دول المجموعة والاهتمام أيضا بالاستثمارات الهندية، متابعة حضرتك لهذا الاهتمام المصري في هذا الإطار ودلالة هذا الاهتمام المصري بالتعاون مع دول المجموعة في هذا التوقيت أيضا أستاذ أكرم؟
3: طبعا يعني اعتقد مصر طبعا صرف الوقت في البريكس، فاصبحت عضو فاعل جدا في البريكس، والبريكس يعني بنيان اصبح النهارده مهم جدا في الاقتصاد والسياسه العالميه، وبالذات في الاقتصاد والاستثمارات. والدول المؤسسه والدول اللي اضيفت الحقيقه هي دول بتنحو نحو الاستقلال الاقتصادي، التعاون والشراكات في العالم، التحول الى التطور التقني و الاستثمار وغيره. فالحقيقة نشاط مكثف جدا للدكتور بدر عبد العاطي طبعا في الجلسة الموسعة لاجتماع بريكس والدول المشاركة، وطبعا التقى وزير الخارجية في جنوب أفريقيا ووزير التجارة الهندي ومجموعة الشركات الهندية اللي موجودة مشاركة في هذا الأمر، كمان اتصال مع وزير الخارجية الكويتي لبحث التطورات الإقليمية وتأكيد موقف مصر الحاسم تجاه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج الشقيقة، وموقف مصر صحيح مصر بتسعى لإنهاء الحرب لكن كمان بتدين الاعتداءات على الكويت وعلى دول الخليج. فالحقيقة هو نشاط مصر أصبحت فاعل جدا في هذا التجمع البريكس، اللي هو بيمثل نوع من الهدف منه إصلاح النظام الدولي اللي أصبح النهاردة مختلف، وأظن كل دول العالم بتدخل ده، لكن موجود دول فيه زي روسيا زي الصين زي البرازيل زي جنوب أفريقيا زي مصر. يعني طبعا بيؤكد الحقيقة قوة هذا التجمع والحرص على دورية انعقاده والقرارات الاقتصادية الخاصة به والتوسع بين أعضائه فيما يتعلق بالعملات، فيما يتعلق بالإعفاءات، فيما يتعلق بالمسارات المختلفة.
2: نعم. صحيح. وحضرتك كمان أشارت يعني الاتصالات الهاتفية ما بين وزير الخارجية وأيضا مع دولة الكويت الشقيقة. في هذا الإطار كمان أستاذ أكرم والتطرق للأوضاع الإقليمية أيضا، بنتكلم على يعني المسار التفاوضي والدبلوماسي اللي دايما مصر تحث على يعني الاتخاذ أو اتخاذ هذه المسارات الآمنة أو مسارات التفاوض والمسارات السلمية. نتحدث الآن عن دور مصر الفاعل وموقف مصر الثابت في أو تجاه القضايا الإقليمية. متابعة حضرتك في هذا الإطار يعني تطرق أو استمرار الحديث عن هذه الثوابت المصرية في المحافل الدولية كمان أستاذ أكرم.
3: طبعا موقف مصر كل وقت ثابت في اتجاه القضايا الدولية وتواجه القضايا الإقليمية مع رغبة في بناء نظام إقليمي يقوم على التوازن، يقوم على السلام والتعاون الاقتصادي والمسارات المختلفة. فالحقيقة طبعا هذه المواقف مواقف ثابتة في الاقتصاد وفي السياسة وتتطور يوم عن يوم وأصبحت نموذج الحقيقة. يعني هذه المواقف الحاسمة تجاه يعني محاولة إنهاء الحرب من ناحية في بين الولايات المتحدة وإيران، وفي نفس الوقت إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية،
2: وأيضا قوة كمان الموقف المصري بأنه ثابت دائما لا يتغير. كمان أستاذ أكرم
3: طبعا موقف ثابت وحاسم الحقيقة وبيقوم بدور مهم وأصبح محط أنظار الحقيقة من أطراف كثيرة إقليمية ودولية.
2: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه القراءة التحليلية، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصص، شكرا جزيلا. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وتاني ملفات حلقتنا ومتابعة الملف التعليمي وانطلاق بكرة إن شاء الله امتحانات الدبلومات الفنية وأيضا امتحانات سنوات النقل. هنتابع الاستعدادات الخاصة بانطلاق هذه الامتحانات وامتحانات نهاية العام الدراسي. هنتابع هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك. بنتكلم ان شاء الله عن ان بكرة هو انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات سنوات النقل. خلينا نتابع معاكي استاذة فاتن الاستعدادات اللي سبقت امتحانات الدبلومات الفنية اللي هتنطلق بكرة ان شاء الله والتعليمات كمان الخاصة بشأن انضباط الامتحانات.
2: تمام يا فندم. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. غدا بداية امتحانات نهاية العام الدراسي سواء لطلاب صفوف النقل من بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي هيخدها 14,300,000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية وفقا للجداول الامتحانية اللي تم اعلانها في المديريات التعليمية والادارات. تم الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وطباعة الأسئلة وإعلان أرقام الجلوس في المدارس إضافة لتوزيع المعلمين على اللجان كمراقبين وملاحظين، والمدارس بتستعد في تجهيز الكنترولات لتصحيح كراسات الإجابة وعقد الاجتماعات الداخلية بالمدارس لضبط لجان السير ومنع الغش. كل ده تم الانتهاء منه. عاوزين نأكد تم التأكيد من كل المديريات التعليمية وتحذير الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان والتصدي لأي مخالفات أو تجاوز داخل اللجنة الامتحانية والتأكيد على المسألة القانونية في حالة التجاوز داخل اللجنة وضوابطها. أهمية تقييم طبعا الطلاب بشكل بيعكس مستوى الطالب الحقيقي داخل الامتحانات. الامتحانات دي عاوزين نقول للطلبة ما تخافوش منها، هي تقييم زي أي تقييم من التقييمات اللي انتوا تم خوضها خلال الفصل الدراسي الثاني سواء اختبارات شهور أو تقييمات أخرى، مع اختلاف بسيط ان امتحانات نهاية العام هتكون في المنهج بأكمله مع عقد الاختبار داخل لجان امتحانية. طبعا عاوزين نقول ان مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل بتكون في حدود المقرر اللي تم دراسته في الترم الثاني، بتتوزع الاسئلة على نواتج التعلم للمادة وبتغطي جميع مستويات الصعوبة عشان تقدر تميز ما بين الطالب المبتدئ والطالب الضعيف. اما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فغدا اول ايام الامتحانات العملية والمعملية، ودي بتختلف تماما عن الامتحانات النظرية اللي هيتم انطلاقها في يونيو ان شاء الله. يعني بكرة هتكون اول ايام الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية على مستوى النوعيات الصناعي الزراعي التجاري الفندقي المنهجية الجدارات. هيخدها 821,000 طالب وطالبة. طبعا احنا عاوزين نقول لحضرتك ان التقييم النهائي المنهاري هيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 يوليو المقبل وفقا لطبيعة كل نوعية، وان شاء الله اعمال تقدير الدرجات هيتم يوم السبت الموافق 13 يوليو وفقا لكل نوعية. جميع امتحانات طلاب الدبلومات الفنية التحريرية اللي هيتم انطلاقها في يونيو القادم ستعقد بنظام البوكليت، وده طبعا نظام البوكليت بهدف القضاء على الغش والسيطرة عليه باستثناء بعض المواد الامتحانية اللي هتتطلب كراسة إجابة منفصلة في محاولة للتيسير على الطلبة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات. كمان عاوز أقول لحضرتك إن وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم عن الاستعدادات والتجهيزات لبدء امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى أنواع المختلفة بتشمل نظام الثلاث سنوات الإعداد المهني، نظام الخمس سنوات التعليم التدريبي المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية. وزي ما قلت لحضرتك هياخدها برضه 821,000 طالب داخل 2,506 لجنة على مستوى الجمهورية. العدد ده هيتضمن الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية القدرات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وده بيبلغ عددهم نحو 334,500 طالب وطالبة. الجداول تم إعلانها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وإعلانها منذ أسبوعين. يعني خلينا أقول لحضرتك إحنا بنقول لطلبة الدبلومات الفنية برضو ما تخافوش، الامتحانات إن شاء الله هتيجي وفقا للمنهج الدراسي، هتيجي برضو وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، تتدرج من الصعوبة، هيكون فيها بتقيس المستويات المعرفية لدى الطلاب، وإن شاء الله بإذن الله هيكون الامتحانات التحريرية في 6 يونيو المقبل، وهتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو
1: إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، ونتمنى طبعا كل التوفيق والنجاح لكل الطلاب في كل المراحل التعليمية. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، وفي مشروع الموازنة العامة للدولة ارتفعت الاعتمادات المخصصة للدعم السلعي لتقريبا 334 مليار و372 مليون جنيه، موزعة على دعم السلع التموينية ودعم الكهرباء ودعم المواد البترولية. تشير القراءة في مشروع الموازنة العامة للدولة لتخصيص 25 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة من ضرائب على المنتجات البترولية، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بمبلغ 5 مليار جنيه، ودعم شركات المياه بمبلغ 5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمليار و72 مليون جنيه. في مشروع الموازنة العامة الجديدة بيقدر دعم السلع التموينية بتقريبا 178.300 مليار جنيه مقابل تقريبا 160 مليار جنيه بموازنة السنة المالية السابقة. تم تقديرها هذه الزيادة وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية، وهم 60.8 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهريا. الموازنة العامة للدولة الجديدة بتوجيهات رئاسية أولت الدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا وملفات الصحة والتعليم أولوية خاصة، وهذه الأرقام تؤكد هذه الأولوية الخاصة عند الحكومة. فاصل، نرجع مع حضراتكم نتابع أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم، وبمناسبة يوم الأخوة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، هناك اتصال هاتفي من بابا الفاتيكان بقداسة البابا تودروس الثاني، وهناك تأكيد على عمق المحبة وروح التعاون والأخوة المسيحية، وهنتابع هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90 90. أستاذة وفاء، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا، ازيك؟
1: برحب بيكي. وعايزين نتكلم على الحقيقة روح هذا الاتصال، وهو المحبة والتعاون والأخوة. خلينا نتكلم على اتصال قداسة البابا أو بابا الفاتيكان مع قداسة البابا تودروس الثاني بهذه المناسبة، وهي يوم الأخوة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.
2: الحقيقة على أن احنا الكنيستين بيحتفلوا بيوم الأخوة يعني يوم 10 مايو من كل سنة، وده يعني ده كان بمناسبة زيارة البابا تودروس للبابا فرانسيس الراحل. يعني الكلام ده كان طبعا من يعتبر من 2013 بعد انقطاع كبير دام الحقيقة بين الكنيستين، اللي كان آخر زيارة في 73 للبابا شنودة وقتها البابا بولس. فالحقيقة انه فكرة استرجاع روح المحبة والاخوة تاني، خاصة لما بيكون يعني في خلافات كبيرة بينهم، وبعد كده الخلافات دي بيعملوا هما الاثنين ويشتغلوا الكنيستين على تضييق مرحلة الخلاف وتوسيع مرحلة المحبة، طبعا بتؤدي ان احنا بنوصل للي احنا وصلنا دلوقتي، وان هو بيبقى في تبادل اخوي بينهم بين الكنيستين، وهما الاثنين حريصين على تبادل الحوارات المسكونية بينهم وبين بعض، حتى ان يعني تسود روح المحبة وتبقى تعلى عن فوق اي خلاف. والحقيقة ان كانت رسالة البابا ليون النهاردة ان احنا بنأكد على روح المحبة والصداقة اللي هي دايما يعني بتكون موجودة بين الاثنين. وطبعا يعني كتب البابا ليون ان هو يعني بيتطلع انه تستمر هذه التواصل او هذه الروح بينهم وبين بعض، وانهم بس كمان مش بس يكون على مستوى القادات، لكن تبقى على مستوى الشعبين او يعني الطائفتين نفسهم. فطبعا يعني طبعا كمان اكد انه اللي بيخلي روح التقارب ده واقفه، اولا ان احنا كمان بيننا داخلين على تذكار دخول العائلة المقدسة لمصر. احنا عارفين طبعا ان الكنيسة الكاثوليكية او الفاتيكان يعني كان وثق واكد على اعتبار تدشين اعتبار مسار العائلة المقدسة مثل مسار الحج، ودي حاجة مهمة جدا، لان طبعا مصر بتستقبل افواج كتيرة من الحج الكنسي اللي هم بيزوروا العائلة مسار العائلة في مصر. كمان كان في حاجة مهمة تاني النهاردة،
1: هنروح طبعا لمحافظة بني سويف ونتابع قافلة عيونك تهمنا اللي بتنفذها كمان الطائفة الإنجلية. أستاذة وفاء، اتفضل.
2: الحقيقة انه طبعا الهيئة الأبطال الإنجلية شغالة في الخط ده من كتير جدا، مش من دلوقتي بس، فهي دايما بتشتغل على المبادرات وخاصة الصحية. النهاردة كان في قافلة في بني سويف اسمها عيونك تهمنا، يعني كمان بقيادة قصة عمرية زكي رئيس الطائفة، اللي كان النهاردة في ديوان المحافظة بيتابع يعني مسار المبادرة دي. الحياة اللي كانت بتستهدف حوالي استهدفت فعلا حوالي 200 شخص موجودين في ديوان المحافظة، وهم أساسا من السواقين ومن الناس اللي شغالة في الديوان، وكانت بتحرص على الكشف الطبي على العيون. مش بس كده، هي كان بتعمل على صرف الأدوية اللي هم محتاجينها، وعمل اللي كان في حد محتاج عمل نظارات أو عدسات مجانية. فطبعا ده شيء مهم جدا ان احنا دايما نشوف الناس الأكثر احتياجا، وده اللي قاله النهاردة الحقيقة قف أندريا زكي، انه طبعا احنا مهم ان احنا نقوم بالرعاية الصحية لانها حق اساسي لكل انسان، ومن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ده بيمثل نموذج مهم جدا للعمل المشترك، خاصة المجتمع سنة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجا. طبعا كان في ترحيب كبير جدا بالمبادرة، وهي مش آخر يعني مش أول مبادرة الحقيقة للطائفة الإنجيلية اللي دايما بتشتغل في محافظات الصعيد تحديدا. كل المحافظات اللي بتبقى حاسة إن هي محتاجة فعلا الاهتمام الصحي
1: الأسرية. نعم، الحقيقة جهد مشكور، والحقيقة الطائفة الإنجيلية يعني لا تألو جهدا في هذه يعني الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية، كما قال طبعا القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90. أستاذة وفاء شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا فاصل، نرجع مع حضراتكم نتابع أخبار حلقتنا مرة تانية.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجددا التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وهنتابع المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكن في صالون حواء، وكمان هنتابع رئيس هيئة الاستعلامات وأبرز تصريحاته الخاصة بتطوير الريف والرؤية الرئاسية الوطنية الشاملة في إطار ذلك، وأكبر مشروع تنموي في مصر الحديث وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة. والمزيد من التفاصيل هنتابعها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلة الكواكب ومجلة طبيبك الخاص. أستاذة سمر تحياتي لحضرتك. أستاذة سمر تحياتي لحضرتك مرة تانية.
2: أهلا وسهلا يا
1: فندم. تحياتي لحضرتك. وفي صالون مجلة حواء الاستضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للحديث عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وهي مبادرة حياة كريمة. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز مدار خلال هذا اللقاء وأبرز أيضا تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات الخاصة بمكتسبات المرأة المصرية في الريف المصري من مشروعات وتحركات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أستاذ سمر.
2: والله احنا طبعا كعادتنا في مجلة حواء دايما الصالون الشهري وكذلك كل مبادراتنا المجتمعية او الحملات بتركز على كل ما يهم الاسرة المصرية. في المقدمة طبعا بتيجي المبادرات الرئاسية واهمها مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة العملاقة لصنفت حتى على مستوى العالم انها يعني مبادرة غير مسبوقة ومن اقوى المبادرات اللي هي عنيت بتطوير الانسان. زي ما سيادة الرئيس مشكورا بيقول ان في المقدمة بناء الانسان المصري، بناء وليس فقط من خلال طبعا اكيد تطوير البيئة المحيطة والتعليم والصحة الى غيرها، ولكن من الناحية ايضا التعليمية والثقافية. احنا شرفنا بالتصرف لهذه المبادرة الكريمة، وطبعا اللي احنا بنستعد للمرحلة الثانية منها بقدر العمل بها على قدر الوفاء وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس. فشرفنا في الصالون باستضافة سعادة السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. طبعا سيادته مشكورا، شخصية ذات باع على كافة المستويات ومشرفة لمصر في كافة المحافل. الهيئة العامة للاستعلامات فيها دور كبير جدا على كافة الأصعدة. في عايزة أقول لحضرتك إيه، زي ما احنا بنعمل في الإعلام في الوعي، في تعريف أساسا الناس بالإنجازات بالمكتسبات بما تقوم به الدولة على قدم وساق لتحسين حال الأسرة المصرية، حال المواطن المصري، ما تقدمه للمرأة. وبالتالي سيادته مشكورا، وطبعا وفق بالدراسات وأرقام دقيقة جدا إن شاء الله هيحصل بها العدد القادم من مجلة حواء. كان أساسا حريص أساسا سيادته على أن يتطرق إلى كل مكتسبات المرأة والأسرة من خلال هذه المبادرة الكريمة بالأرقام ومع حققته من طفرة حقيقية، سواء بالذات بقى على المستوى الصحي من خلال احتضانها لمعظم المبادرات طبعا الرئاسية اللي هي 100 مليون صحة وصحة المصرية صحة مصر والتوافل الطبية، زائد كمان ما قدمته على مستوى التعليم من اهتمام بالمدارس والأبنية التعليمية إلى غيرها، بجانب أيضا ما حققته من طفرة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفرص تدريب سواء للشباب يعني للنساء، وأيضا ما هو المأمول منها واللي أكد سياسته طبعا إن هي تكمل المسيرة ويكون في المزيد من المكتسبات والإنجازات في المرحلة الثانية إن شاء الله. الحقيقة إن هو كان لقاء ثري جدا، حفل بوجود نخبة كبيرة من الشخصيات العامة الرجال والنساء على حد سواء فيما يتعلق بالعاملين في مجلسي النواب، الشيوخ، القيادات الجامعية، أيضا القيادات في كافة المجالات، المجلس القومي للمرأة. وكان رقاء ساري انصب على كيف نتضافر جميعا. طبعا الدولة بتقوم بجهد عظيم جدا على قدر المستطاع للاهتمام بالإنسان المصري، فإزاي كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض لإكمال هذا الجهد وبلورته وظهوره على أكمل صورة، وبالأخص من الناحية الإعلامية، بحيث أن المعلومة توصل لكل مواطن مصري ولكل أسرة، وتعرف أن إزاي الدولة مهتمية بها على أعلى مستوى.
1: الحقيقة كمان زي ما حضرتك أشارتي لي نحن كلنا نكون إيدينا في إيد بعض، أنه هذه الجزئية تشير لأنه كمان نجاح المبادرة ده أستاذ سمر بيرجع لي أنه شراكة نموذج

في جميع المحافظات. وقالت وزارة الزراعة أن الاستعدادات تضمنت إلغاء الإجازات لأطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومفتشي قطاع حماية الأراضي لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بدون انقطاع. أضافت الوزارة أنه في إطار خطة التأمين والمتابعة وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتشكيل غرف عمليات مركزية بترتبط بشكل مباشر بغرف عمليات فرعية في كل المحافظات. بتعمل هذه الغرف على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة سواء فيما يخص الرقابة على الأسواق أو التصدي للتعديات. وزير الزراعة أكد أن الهدف من هذه الإجراءات والتواجد الميداني هو تذليل كل العقبات اللي قد تواجه المزارعين أو المواطنين خلال فترة العيد وضمان وصول الدعم الفني والخدمي لمستحقيه بسهولة وسلاسة. فاصل مرة تانية ونرجع لآخر متابعات حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية برحب بحضراتكم ونروح دلوقتي محافظة كفر الشيخ ونتابع الخطة المتكاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة ونتابع أيضا تكريم طاقم إسعاف عاد شيك بمليون جنيه. هذه التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عنزة مراسل جريدة الوطن والراديو 90 90 في كفر الشيخ. أستاذ مصطفى تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك ولكل الساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وخلينا في اطار اعلان المهندس ابراهيم مكي محافظ كفر الشيخ لتنفيذ خطه متكامله لمواجهه ظاهره انتشار الكلاب الحره بمختلف مراكز ومدن المحافظه، خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل هذه الخطه في شوارع كفر الشيخ.
2: بالطبع اعلن المهندس ابراهيم مكي محافظ كفر الشيخ بدء رصد احتياجات واليات مواجهه ظاهره انتشار الكلاب الحره. يعني يمكن محافظه كفر الشيخ بتنفذ خطه متكامله للتعامل مع الكلاب الحره بشكل علمي وامن حفاظا على سلامه المواطنين. تم تحديد ومعاينه اماكن مناسبه لاقامه شلاتر الايواء اللي هتضم الكلاب الحره. يعني يمكن محافظ كفر الشيخ اكد ايضا على متابعه تنفيذ خطة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لدمعن تحقيق نتائج فعالة تحد من انتشار الكلاب الحرة وتحافظ أيضا على الصحة العامة والبيئة في محافظة كفر الشيخ.
1: هايل جدا الحقيقه. يعني هذه الخطه يعني استاذ مصطفى، هل فيها كل المعايير الخاصه بتحقيق التوازن بين حمايه المواطن كمان والرفق بالحيوان؟ خلينا ناكد على هذه الجزئيه.
2: بالطبع يعني شدد محافظ كفر الشيخ على ضروره مراجعه الاماكن المناسبه لاقامه الشلاتر اللي هتضم يعني الكلاب الحره، يعني بما يراعي الاشتراطات البيئيه والصحيه. نؤكد على ده ان المحافظ اكد على ضروره مراعاه الاشتراطات البيئيه والصحيه مع توفير الامكانيات اللازمه لتشغيل الشلاتر بصوره امنه ومنظمه في اطار خطه المحافظه للتعامل الحضاري مع هذه الظاهره.
1: نعم. انتقل مع حضرتك لجزئيه اخرى وهي تكريم المهندس ابراهيم مكي محافظ كفر الشيخ لطاقم اسعاف تقديرا لامانتهم ونزاهتهم وجهودهم المتميزه في اداء واجبهم الانساني والمهني بعد اعادتهم لشيك بقيمه مليون جنيه مصري. خلينا نتابع مع حضرتك ايضا مدار في هذا التكريم.
2: بالطبع كرم المهندس ابراهيم مكي محافظ كفر الشيخ طاقم اسعاف تقديرا لامانتهم ونزاهتهم وجهودهم المتميزه في اداء واجبهم الانساني والمهني. يعني طبعا المسعفين قاموا برد مبلغ يعني او شيك بقيمه مليون جنيه مصري ومبلغ مالي قدره 11250 جنيه. يعني ده طبعا عثر يعني عثر المسعفين عليهم خلال احدى المهام الاسعافيه على طريق كفر الشيخ المحله. شمل التكريم مشرف القطاع محمد محمود محمد عماره والمسعف جمال رأفت فيليب حبيب والمسعف احمد عبد الله فهيم

0: تلاميذ والسائق ابراهيم شوقي محمد القلاوي والسائق عبد الله محمد عبد الله زغلول. محافظ كفر الشيخ اكد ان هذا الموقف بيجسد اسمى معاني الامانه والانضباط المهني ويعكس الصوره المشرفه لرجال الاسعاف في اداء رسالتهم الانسانيه بكل اخلاص وتفاهم.
1: هايل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عنزم مراسل جريده الوطن والراديو 90 في كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بكرة إن شاء الله هيكون لي جولة تفقدية لأعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرار وزاري بيقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021 حتى يوم 31 ديسمبر المقبل. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القافلة الإرشادية والندوات الموسعة في مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ لتوعية المنتجين وصغار المزارعين بآليات منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية والزيتية. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتواصل تنفيذ خطة موسعة لتطوير البنية الرقمية داخل قصور الثقافة في مختلف المحافظات. مصر هتستضيف النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي، وآخر معاد للتقديم هو يوم 30 يونيو القادم. فأخبار الرياضة وضمن منافسات عودة النهائي في الكونفدرالية الإفريقية بكرة إن شاء الله الزمالك هيكون مع اتحاد العاصمة الجزائري الساعة 9 مساء. أما في متابعة الأحوال الجوية فهيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة لحار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا، ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى في القاهرة 32 والصغرى 22. وبكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى وأستاذ محمد السنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: استشهدوا 7 فلسطينيين من بينهم أحد قادة المقاومة في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ومركبة في مدينة غزة. بمناسبة الذكرى 78 للنكبة، الخارجية الفلسطينية تدعو إلى الاعتراف الدولي بالنكبة بوصفها جريمة تطهير عرقي. الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي 45 يوما. واشنطن تقول إن وفودا عسكرية من لبنان وإسرائيل ستشارك بمحادثات أمنية بالبنتاغون في 29 مايو الجاري. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 3 من المسعفين إثر غارة للاحتلال على مركزهم في حاروف جنوبية البلاد. المجموعة العربية في مجلس الأمن تعلن رفضها كل أشكال التدخل الأجنبي في سوريا وتدعو لدعم سيادتها ووحدة أراضيها. ترامب يقول إن الولايات المتحدة أبقت الجسور ومحطات الكهرباء في إيران وإن بإمكان واشنطن تدميرها خلال يومين. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الأمهات والأطفال في أفغانستان يواجهون أزمة جوع متفاقمة. ورياضيا، الزمالك يواجه اليوم السبت اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. والأهلي يتوج بدوري كرة السلة بعد فوزه على الاتحاد في مجموع مباريات نهائي البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعة، والسهرة بتاعتنا بقى من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا يا أبطال الجمهورية.
2: أبطال الجمهورية في الكرم والفانتازية ونزلت الدنيا دي والشياكة فينا.
1: أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا من يوم الأربع، يا رب تكون كده أيامكم كلها حلوة، وإن شاء الله بكرة وبعده وبعده كل الأيام اللي جاية تكون أحلى بكتير عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. النهاردة زي ما أنتم عارفين بيبقى عندنا ثلاث فقرات، بيبقى عندنا ثلاث حاجات عشان كده بتبقى الحلقة زحمة جدا، وبيبقى عندنا سهرة طويلة مدتها ثلاث ساعات. عندنا موضوع بنقعد نتكلم فيه، عندنا فقرة اسمها وش وظهر، ودي الفقرة اللي بنجيب فيها ألبوم غنائي بنسمعه بالكامل، وبيكون عدى عليه فترة. الألبوم اللي موجود معانا النهاردة عدى عليه 21 سنة، وهتتصدموا النهاردة ما تعرفوا ان الالبوم ده عدى عليه 21 سنة. انتوا هتحس ان هو كان مثلا لسه كان من 5 سنين من 6 سنين، حس ان هو عدى عليه كتير. دلوقتي هنكتشف ايه اللي جانب بقى التورنيدو، والتورنيدو النهارده محير حبتين ثلاثة أربعة. طيب الأول أروح أسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحة الراديو 90-90، نوروا كمان الواتساب من قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالآتي وبدون ترتيب. طبعا يعني برضو خليني أقول حاجة، من أجمل الحاجات اللي ممكن تمر على الواحد في شغلانتي يعني إن هو يعني يبدأ سنة جديدة وهو موجود على الهواء. يعني اللحظة اللي بيبدأ فيها سنة جديدة هي اللحظة اللي بادئ فيها حلقة زي النهاردة كده. فأنا ببدأ سنة جديدة في حياتي، كل سنة وإحنا طيبين جميعا. طبعا مش قادر لكم الواتساب والفان بيج وكل حاجة عاملة إزاي، ف مبسوط قوي بكل حاجه انتوا عاملينها من قبل لما اشوفها. انا لسه هبدا اشوف حاجات كتير موجوده دلوقتي. مبسوط ان ببدا سنه جديده معاكم، مبسوط ان احنا موجودين مع بعض. حقيقي كنت حريص قوي ان انا اكون موجود في حلقه النهارده بالذات عشان خاطر نبدا السنه الجديده مع بعض، نحتفل كلنا مع بعض، نتبسط كلنا مع بعض، ويا رب في اول السنه دي بالنسبه لي يعني اقدم لكم حلقه ان شاء الله حلوه جميله تليق بيكم. ومعلش النهارده يعني ايه ممكن تلاقوا صوتي كده السنه صغيره عشان خاطر داخل عليا برد برضو، بقالي يومين عمال بيعافر معايا وبعافر معايا، بس الحمد لله ان شاء الله بقى كويس دلوقتي معاكم. يلا نروح بقى ابدا الرسائل على الواتساب، ولكن بدون ترتيب زي ما احنا عارفين. نبدا بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده بمي عصام، منوره الدنيا، بتقول مساء الورد والفل والسعاده، صاحب السعاده والطاقه الايجابيه وشويه كلام زي القمر. مبسوطين جدا جدا اننا بنقضي معاك عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب وبخير، عقبال الف سنه يا رب. السنه دي تكون سنه خير وسعاده وصحه ورزق وراحه بال، يتحقق فيها كل الامنيات. وياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، بيقولوا لك كل سنه وانت طيب يا عم حسام، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما. يا بقى كلهم بعتين لي رسائل. نسمع الاول الرساله كده بتاعت لارا. انت عارفين لارا طبعا حبيبه الملايين، ليها جمهور عظيم يعني.
3: ليك يا عم حسام،
1: ايوه
3: عامل لي حظيتك تصام، انت طيب حبيبي، ربنا يخليك ليا اموتني سنه.
1: انت حبيبه قلبي. كمان عندي بقى مامه مي برضو بعتلي رسالة.
4: ليك يا حبيبي عامل ايه، كل سنه وانت بمليون صحه وعافيه يا رب، عقبال مليون سنه يا حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب يا عمري، يحقق لك اللي ببالك يا حسام يا رب، يديك الصحة والعافية حبيبي، كل سنة وانت طيب يا عمري، مع السلامة يا روحي.
1: وكمان سليم بعت رسالة،
5: سنة طيب وقبل 100 سنة وربنا يحقق كل اللي انت عايزه.
1: لارا ومامي طبعا مي عصام مسلم، كل سنه وانتم طيبين. ومي بشكرك جدا جدا جدا على كل الرسائل الحلوه اللي ببدا بيها الحلقه دي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب ومن كلامكم القمر. صباح النور حسام عصام الغالي، هنسمع له احلى اغنيه، كل سنه وانت طيب يا غالي، ربنا يخليك يا رب العالمين ويحفظك من كل قلبي، ده رقم اخره 360 ايمي، نتمنى اكون اللي قلت الاسم صح. كمان صباح الخير يا حس، يا رب تكون بخير. هاجر سعيد، كل سنه وانت طيب وعمر مليون سنه، وان شاء الله تحقق كل احلامك ونشوفك في التلفزيون قريب يا رب يا رب، اللهم امين. مساء الفل يا حس، كل سنه وانت طيب وبخير. ده ابراهيم انور من الاسماعيليه، منور الدنيا كلها يا هيما، مساء الفل عليكم وميرسي على رسالتك الحلوه. مساء الخير وحلقه موفقه وعيد ميلاد سعيد، دي اسماء ابو زيد، ربنا يخليك يا اسماء، تسلمي لي يا رب، بيني ما يحرمنيش منك. كمان مساء السعاده وحشتنا جدا جدا، ومفيش نوم واحلى فقرات، وعايزين عمرو دياب حواليك او حبينا يا بوي. اوكي دي ايمي احمد، كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت بخير، وطبعا التورنيدو لعمرو، عايزين نسمع عمرو النهارده علشانك. ما هو انا الموضوع ده يعني هتكلم معاكم فيه دلوقتي كمان. مساء العسل والجمال، احلى حس، وكل سنه وانت طيب وعقبال سنين كتير، وان شاء الله السنه دي تاخد اجمل مذيع في العالم يا رب، اللهم امين. دي عائشه وبتقول اتحسبت حس، خدت برد، خدت برد. اه والله انا كل ويك اند تقريبا بيبقى عندي برد. بعد كده الدنيا بتظبط الحمد لله ان شاء الله، لان النهارده ان شاء الله هبقى كويس دلوقتي. صباح السعاده في يوم مش عادي، النهارده عيد ميلاد اخويا الكبير. حب السند والطيبه كلها، حب هو الحب كله، بحبك يا اغلى اخ في الكون. هو اخوها اسمه حب فعلا مش انا خالص. والنبي حس عايز اغنيه لعمرو دياب عشان هو بيسمعنا دلوقتي، وبعدين صوره التورتايه وبتقول انا اللي عملتها. والله برافو عليك، والله برافو عليك، كل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه. صباح الورد عليك يا نجم، وحلقه جميله ان شاء الله موفقه، ومن نجاح لنجاح، والعمر كله ليك وعقبال مليون سنه. ده مجدي الشيخ حبيبي يا ميجو. مجدي هو انت ليه ما بتجيش في سعادين جامدين؟ ده انا بلاحظ ان انت بتيجي مفيش نوم بس. كل سنه وحضرتك طيب، يا رب عقبال العمر كله تعيشه في سعاده وهنا. دي رغده كارم محمود، منوره الدنيا كلها يا رغده. كمان مساء الخير، انا ميرات بتابعك على طول بس اول مره ابعت. في الاول كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه في نجاح وسعاده، ويخلي لك ماما وتحقق كل اللي نفسك فيه. بشكرك جدا جدا جدا يا ميرات، ميرسي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. انا ايمن، كل سنه وانت طيب يا اخويا، وكل سنه وانت طيب يا حسام. انا معاك من اسكندريه، منور الدنيا كلها ايمون، مساء الفل عليك. احمد السعدي كمان منور الدنيا وبيقول كل سنه وانت طيب حبيبي ابو حميد، بتيجي مره في السنه انت بس ماشي منور الدنيا. صباح الهنا والسرور، كل سنه وانت طيب وبخير، كان وحشني البرنامج قوي، وعايز اسمع حاجه لفيروز، دي مريم ضحروج، ويا رب سنه جميله مليانه انجازات ونجاحات، واحنا كمان مبسوطين قوي، يا رب تكون سنه مليانه فرح وجمال، ومستنيين حلقه جامده كالعادة. طيب انا لسه عندي رسائل كتير بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هنرجع حالا دلوقتي نقول باقي الرسائل، بس خلونا اقول اخر رسالة كده. هدي الحلمي، منور الدنيا، مرسي طبعا طبعا طبعا على كل الدعوات الحلوة، وبتقول النهاردة عندنا 3 ساعات من البهجة والسعادة، وطبعا التورنيدو النهاردة مش محتاج تصويت عشان اكيد كلنا هنختار الهضبة الجامد جدا عمرو دياب، وكل اغاني التورنيدو اللي هتلعبها اهداء ليك، وكل سنة وانت طيب وخير، وكل الدعوات بالحلقة او بحلقه جميله وموفقه، والف سلامه عليك، خلي بالك من نفسك، دي هدي الحلمي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. يلا اقول لكم بقى المنيو النهارده عندنا فيه ايه. النهارده عندنا منيو عظيم، نبدا بوش وظهر. وش وظهر النهارده جايب لكم ايه بقى؟ البوم رايق قوي قوي، البوم محمد فؤاد حبيبي ياه، اللي كان انتاج 2005، البوم عدى عليه 21 سنه. الالبوم ده فيه 10 اغاني كلهم احلى من بعض، كلهم اجمل من بعض. يمكن ناس كتير بقول لكم دلوقتي ممكن يتخيلوا ان الالبوم ده مثلا كان 2013، كان 2015 في الحدود دي، ولكن ان عدى عليه 21 سنه على البوم حبيبي ايه طبعا رقم مهول. ولكن هو ده الالبوم اللي هيكون موجود معانا النهارده، لسه طبعا هنتكلم على تفاصيله وعلى كل حاجه. التورنيدو النهارده بصراحه انا ما عرفتش اختار حاجه، لان انا عارف ان انتوا دايما يوم عيد ميلادي بتحبوا ان انا العب تورنيدو لعمرو دياب، فانا قلت اسيب لكم الاختيار. والله اخترت حد تاني، انا عيني الاثنين، اخترت عمرو دياب انا عيني الاثنين برضو، اخترت حد تالت انا عيني الاثنين برضو. فانتوا النهارده باب الاختيار والترشيح مفتوح، اختاروا زي ما انتوا عايزين في التورنيدو، وما تتايدوش خالص بموضوع انا بحب ايه وما بحبش ايه. دي حاجه. الموضوع بقى بتاع النهارده، النهارده بنتكلم على في حاجات ممكن ان انت تقرر ان انت تبطلها ماشي، ولكن في حاجات تانية بتقرر ان انت تعتزلها. طب ايه الفرق ما بين ان واحد يبطل حاجه وان واحد يعتزل حاجه؟ فرق كبير جدا، هرجع نتكلم فيه، وهنرجع نتكلم فيه بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. هنتواصل مع بعض على مدار الثلاث ساعات من خلال اكتر من طريقه، عندنا طبعا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب هو 010 400 9090 4. يلا عشان نبدا سهرتنا، يلا عشان نبدا مفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90. وما فيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام وقاعدين مسهرانين مع بعض لغايه الساعه 3 صباحا، ما بين ثلاث فقرات، ما بين موضوع وما بين وش وظهر وما بين التورنيدو اللي انتوا هتختاروه النهارده. انا سايب لكم باب الترشيح مفتوح تماما، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، انا جاي النهارده بصوتكم. صباح الورد، كل سنه وانت طيب وبخير وسعاده وان شاء الله حلقه جامده كالعاده. يارا ومسك بيقولوا لك عيد ميلاد سعيد يا رب. دي هدى يوسف منوره الدنيا كلها يا هدى، ومرسي على رسالتك الحلوه، كل سنه وانتم طيبين. كمان ويسا منوره الدنيا كلها يا ويسا، مرسي على الكلام الحلو، كل سنه طيب وجميل ودايما مبدع وراقي وابن اصول واخويا الغالي. ومرسي على كل كلامك الحلو التاني كمان، وربنا يخليك يا رب، مشكور جدا جدا جدا، من احنا بنشم كلامك الحلو ابدا. كمان ايبوز منوره الدنيا، احب اقول لك احلى حاجه في الحلقه ان عيد ميلادك بكره، كل سنه وانت طيب وخير وسعاده وراحه بال يا رب، ولازم نسمع اغنيه عيد ميلاد عشانك. دي ايبوز، حاضر. يعني هو الموضوع بيبقى محرج حبتين الواحد يجيب اغنيه لنفسه، بس يعني حاضر. انا منى يوسف كمان بتقول ربنا يجزيك خير ويسعد ايامك يا رب، وحلقه يوم الاربعاء كانت جميله، واحلى ما فيها ان انت كنت معانا، والحلقه قلبت على حاجه تانية خالص. احنا رحنا في حته يوم الاربعاء، مش عايز حتى افتكر دلوقتي او اقولها دلوقتي عشان ممكن نروح لها تاني، بس الحمد لله. الله يسامحك يا منى، مش انت طبعا، منى التانية. المهم وبتقول النهارده ان شاء الله حلقه لوكس اللوكس، وطبعا ندعي لطلابنا الامتحان بكره. واكيد في امتحانات بكره، مش عارف امتحانات مين، بس اكيد في. كل عايز اقول ليارا حبيبه قلبي ربنا معاكي، وبصبح على اخواتي اكيد انت عارفهم. دي منى يوسف هي اللي بعتها، وبتقول كل سنه وانت طيب وعقبال سنين كتير في سعاده وهنا، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. كمان عندي ميرا سيد منوره الدنيا كلها، ميره بتقول عامل ايه يا غالي، يا رب تكون بخير وحشتنا. وكل سنه وانت طيب وبخير، ربنا يكرمك ويحفظك ويسعد قلبك، وشكرا قوي على وش وظهر وفوق شيء الجميل، منوره الدنيا كلها، ربنا يخليكي. في كمان اماني سعيد، كل صباح كل حاجه حلوه، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، وان شاء الله حلقه جميله جدا، وانا شاربه القهوه وقاعده. ايوه انا بحب الناس اللي بتعمل استعدادات مخصوص عشان خاطر الحلقه دي. في كمان صفيه، ربنا يخليك يا صفيه، تقول كل سنه وانت طيب يا غالي وعقبال مليون سنه في سعاده وهنا ويفرح قلبك دايما ناجح، وعاملين فيديو كده هتفرج عليه في الفاصل، حاضر. واحلى بدايه مع عمرو دياب، وكل سنه وانت طيب، وكل الاغاني هداء ليك النهارده، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك القمر كالعاده. مين كمان معلش بدور، بس في عندي رسائل كتير قديمه، او يعني عدت اللينك اللي فات، فمحتاجين ان انا اقولها. طيب في كمان، كل سنه وحضرتك طيب وبخير والامر كله ليك، ومن نجاح لنجاح ده جرحي حبيبي يا جرحي، منور الدنيا كلها. عندي كمان رانيا نبيل منور الدنيا، بتقول من اول دقيقه في يوم عيد ميلادك، ربنا يجعله اجمل واحلى سنه في حياتك، عيد ميلاد سعيد يا نجم، وحلقه جميله ان شاء الله، وعامل لي برده فيديو حلو هتفرج عليه، حاضر، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان يوسف مجدي منور الراديو، حبيبي انت اللي منور الدنيا كلها، ربنا يخليك يا رب. عايز اقول لكم النهارده، انتوا عارفين نسمة زغروطة طبعا، نسمة طبعا من مستمعين الاعزاء جدا، وفي نفس الوقت هي من مستمعين امام مختار جدا، اختي الغالية. فالمهم يعني هي مستمع على برامج الراديو في العموم يعني، بس يمكن بتسمعني او بتسمع امام وبتسمعني اكتر حاجة. فالمهم لقيتها بعتالي النهاردة تسجيل، مسجلة كده جزء لحلقة ايمان النهاردة، كله بالاغنية فك. وتقريبا ايمان عرفت ان النهارده عيد ميلادي وبتاع، او يعني ان انا بكره هيبقى عيد ميلادي وكده. فالمهم قعدت تقول بقى، قعدت تقول تقول تقول تقول، هي بقى هي مسجله لي اللينك كله تقريبا، ولقيتها بعته لي، وانا بشكرها جدا جدا جدا، هي عملت كده حقيقي. مش عارف اقول ايه، يعني مش عارف اقول ايه ولا اشكر ايمان، اصل ايمان دي يعني معروف، هي عارفه نفسها كويس، وانا حتى بعت لها لسه من شويه وقلت لها يعني هي عندي الدنيا كلها كوم وايمان مختار كوم، يعني هي دايما في حته لوحدها كده، واحنا عشره ايام كتير وسنين كتير وظروف كتير، وايام حلوه وايام صعبه وايام توتر وايام قلق وايام نجاح وايام كتير قوي قوي قوي. فايمان انا بجد مش عارف اقول لك ايه، اختي الغاليه ايمان مختار، مرسي على كل كلمه حلوه قلتيها عني النهارده. ما حسيتش ان ده يعني، انا كنت كل شويه بحاول اتاكد ده كان لينك على الهوا، يعني ده الكلام ده اتقال على الهوا، لان انا حسيت ان انت قاعده بتتكلمي باريحيه شديده، بفضفضه شديده، بدون اي تفكير في اي حاجه، الكلام اللي خارج من قلبك قلتيه، وقلتي كلام كتير قوي يا رب اكون استحقه، مرسي جدا جدا جدا جدا على كلامك ده، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه ولا عارف اشكرك ازاي، بس انت عارفه انت يعني الغاليه،
انت الغاليه جدا جدا جدا على قلبي من زمان، من اول ما اشتغلنا مع بعض من سنه 2010 ولغايه النهارده. مش عايزين نكبر نفسنا يعني، بس المهم انا 16 سنه بنشتغل مع بعض، ويا رب عقبال 160 سنه واحنا دايما بنشتغل مع بعض. اختي الغاليه ايمان مختار بشكرك جدا جدا جدا، وربنا يوفقك وربنا يكرمك وربنا يديلك دايما زي ما بقول لك كده على طيبه قلبك وعلى جدعنتك، عشان انت عندك طيبه قلب وجدعنه مش موجودين في الدنيا خالص دلوقتي. فربنا دايما يا رب يجازيك خير عنهم ويحفظك، عشان ربنا عالم نيتك عامله ازاي، عشان انت دايما نيتك حلوه، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع، لسه طبعا هرجع لرسائل، بس ايه هنتكلم بس في الموضوع. انا قعدت اقول النهارده اعمل موضوع ولا ما اعملش، ما هو اصلا الموضوع بتاع حلقه عيد ميلادي ده بيبقى ضايع يعني، بيروح يعني ما حدش بياخد باله قوي، عشان بيبقى الحلقه كلها رايحه في المعايدات وكده. ولكن قلت لا نعمل موضوع، انتوا عارفين انا احب التزم بالسيستم البرنامج. فالمهم النهارده قلت ايه، في حاجات الواحد بيبطلها يعني، يقول لك والله انا بطلت كذا بطلت كذا، ولكن في حاجات تانية تقول انا اعتزلت كذا. طب ايه الفرق ما بين التبطيل والاعتزال؟ التبطيل لما حد بيبطلها ممكن ترجع لها تاني يعني، ممكن حد مثلا يقول لك والله انا بطلت سجاير بس ممكن يرجع تاني، ممكن حد يقول لك انا بطلت اكل حاجات حاميه بس ممكن يرجع تاني، انا بطلت اروح مثلا اقعد على القهوه بس ممكن ترجع تاني عادي. ولكن الاعتزال هو في الغالب قرار بلا رجعه يعني، ما فيش حد يقول لك ايه يعني، نادرا قوي لما تلاقي حد يقول لك انا رجع من الاعتزال او اعتزل حاجه ورجع لها تاني. فانا النهارده بتكلم على الاعتزال، ومش بتكلم على حاجه معينه، بالعكس انا بتكلم على كل حاجه ممكن تكون قررت تعتزلها. وحتى انا سالت سؤالي بسيط جدا، بقول لكم قول لي حاجه انت قررت تعتزلها. طب زي ايه دي بقى عندنا مليون الف مثل ممكن نقعد نتكلم فيه. طبعا اول حاجه هتيجي في بالك والله انا قررت اعتزل ما يؤذيني، كويس، هو مفيش حد يعني ايه بيحب يروح برجليه اللي ما يؤذيه غير لو هو يعني غاوي جلد ذات وغاوي عذاب وغاوي معاناه وغاوي دموع وغاوي اهات وحاجات كده. معلش اعذري صوتي النهارده تعبان حبتين ثلاثة. ممكن حد يقول لك والله انا قررت ان انا اعتزل التجمعات، يعني هو القعدة والدوشة والقصص والحكايات والروايات دي ما بقاش قادر لها، ما بقاش مستحملها يعني. ممكن حد يقول لك انا اعتزلت القيل والقال، يعني اللي هو قال وقلنا وعاد وعدنا والهري ده كله، ما ليه؟ لان دي بيتقال عليها دايما كده ايه، مجالس حرق الحسنات يعني. شوف انت عندك شويه حسنات كده تروح تقعد قاعده كده وانت مش يعني لكت على البال ولا على الخاطر، تقعد تضيع فيها الحسنات دي كلها وتروح قايم مروح. طب وعلى ايه ولازمته؟ ممكن طبعا حد يقول لك والله انا اعتزلت الغرام، على راي مجد الرومي كده يعني خلاص يعني حب تاني لا لا لا لا مفيش خلاص تاني، اعتزلت الغرام بقى خلاص بطلنا كده. ممكن حد يقول لك والله انا اعتزلت السوشيال ميديا مثلا، ممكن حد يقول لك انا اعتزلت التبرير اللي هو انا كل شويه اقعد اوضح لك والله انا كان قصدي كذا والله كانت نيتي كذا، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يهديك يرضيك، مفيش مش هبرر، انت فهمتها كده ماشي فهمتها، طب الصح ماشي كويس شكرا كتر خير، طب فهمتها غلط كتر خيرك بقى، مش قادر والله مش هقعد ابرر كتير خلاص بقى. ممكن حد يقول لك انا اعتزلت انتظار التقدير، يعني ايه؟ في ناس دايما بتكون عايزه على كل تصرف في حياتها تقدير، والناس دي بتتعب قوي في حياتها والله العظيم، والله بيتعبوا جامد، بس هم يعني هم بيكونوا طيبين جدا، فدي بتكون ضريبه شويه للطيبه قوي دي. يعني مثلا لو جاب لك كوبايه ميه هو عايز تقعد تقول له شعر وبتاع، هو ماشي ممكن اقول لك تسلم ايدك بس مش لازم اقعد طول النهار اتغنى بالقصه دي يعني. ممكن تكون عملت شغل حلو فانت منتظر ان مديرك يقعد يقول لك بقى والله انت وانت وانت الفداء وانت الامل وانت الحياه وانت البتاع. طب ما هو برده ما هو يعني الراجل برده وراه شغل كل يوم، مش فاضي برده ان هو يقعد كل يوم يغني لك يعني. يعني هو وبعدين برضو ما هو الطبيعي ان انت تروح وتعمل شغلك حلو على اكمل وجه عشان ربنا قبل اي حاجه. فالمهم ما تنتظرش ايه تقدير. ممكن حد يقول لك انا اعتزلت الدخول في نقاشات، يعني اللي هو انا ما بقيت انت ما شايف ان الموضوع انا غلطان ماشي انا غلطان، انا صح ماشي انا صح، انا مش ماليش لازمه ماشي انا ماليش لازمه، انا مهم عندك ماشي انا مهم عندك، حلو اعمل كل اللي انت عايزه،
انا لا قادر اتناقش ولا قادر اتكلم ولا انت زي ما انت عايز اعمل. انا معتزل الحتة دي براحتك خالص. ممكن حد يقولك انا اعتزلت المجاملات الزيادة، يعني اجامل ابقى لطيف ابقى اجتماعي ماشي، ولكن الحاجات اللي هي الزيادة قوي اللي كانت بتيجي على اعصابي وعلى حياتي وعلى نومي وعلى صحياني وعلى بتاع، لا يعني لا مش هعمل كده. معلش معلش انا اعتزلت الحتة دي، انا حر يعني جربتها كتير وتعبت، فمعلش انا يعني قال الاول ان انا ارتاح بقى، فبعد اذنكم لو سمحت من فضلك. ممكن حد يقولك انا اعتزلت الثقة السريعة في الناس، لان لغاية دلوقتي برضو في ناس كده ممكن الواحد يثق فيهم بسرعة جدا، يقولك لا باين عليه والله مش عارف فلان، ولكن كل ما تتعامل مع ناس كل ما تكتشف ان لازم تدي اللي قدامك فترة لغاية ما تعرفه كويس، لان دايما ظواهر الامور بتكون حاجة واللي تكتشفه بعد كده حاجة تانية. ممكن تكتشف حاجات احلى على فكرة، مش شرط تكون حاجات وحشة، ولكن دايما بتكون ظواهر الامور مختلفة شوية. مليون الف مثل ممكن نقعد نقوله النهاردة على حاجات الواحد قرر ان هو يعتزلها. وتاني مش بقولك حاجات بطلتها، الحاجات اللي بطلتها انت ممكن ترجع لها تاني، انا بتكلم على حاجات اعتزلتها نهائي، قررت قرار نهائي ان الحاجات دي مش هعملها تاني. هو ده الموضوع بتاعنا النهارده. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب هو 010 490 94. راجعين ومكملين مفيش نوم على الراديو 9090.

مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها المصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, وشرحنا باستفاضه تقريبا جامده جدا جدا. كان لسه في امثله تانية كتير, بس قلت ما اطولش عليكم اكتر من كده عن موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده مكون من اربع كلمات. قول لي حاجه قررت تعتزلها, مش تبطلها, تعتزلها بلا رجعه. الموضوع ده انتهى, خلص, نقطه. ومن اول الكشكول الجديد, مش هنروح من اول السطر, من اول الكشكول الجديد خالص بقى, هنروح في حته تانية. وبفكركم ان احنا النهارده عندنا وش وظهر, واللي هيكون هيبدا معانا تقريبا الساعه 1:15. جايب لكم النهارده البوم محمد فؤاد بالكامل, البوم حبيبي ياهو اللي كان انتاج 2005, البوم عدى عليه 21 سنه. وباب الترشيح النهارده في التورنيدو مفتوح. قولوا اسامي كل المطربين اللي انتم ممكن عايزين النهارده تسمعوا لهم ساعه كامله من اغانيهم. طيب, كل سنه وانت طيب يا حبيبي, عقبال مليون سنه. ده شريف, هو اللي بعت منور الدنيا كلها. شريف, شريف شكل حبيبي, منور الدنيا, اهلا وسهلا. مجد الشيخ بيقول والله باجي بس انت بتكون مشغول, يعني انا هتشغل على اغلى منك يا حبيبي, ابعت لي ده كلام. كل سنه وانت طيب, وقبل مليون سنه والعمر كله في سعاده ورحب بال. ده رقم اخره 110. في كمان عندي هند حمدي, منور الدنيا كلها, يا رب تكون بخير وسعاده, وكل سنه وانت طيب يا غالي, ويا رب تكون سنه كلها خير وبركات, والسنه الجايه تكون على جبل عرفات يا رب, اللهم امين جميعا ان شاء الله. ويا رب انت ومامتك يا رب, اللهم امين يا رب, اللهم امين. دي هند حمدي, ربنا يخليك يا رب. محمد فولي كمان من اسكندريه, كل سنه وانت طيب, وقبل مليون سنه ومن نجاح لنجاح, وصلاح الفل عليك حبيبي يا محمد, منور الدنيا كلها. احمد السعدي بيقول ببعت لك يوم الثلاث يوم المسابقات في ساعتين جامدين يا حس. مش عارف يا احمد, ما يعني بقالي كتير قوي ما قريتش اسمك يوم الثلاث ده. انا عارف ان انت عاشق للمسابقات, بس تبقى تعالى في الايام التانية ولما هتنبسط. كمان انا سعيد, كل سنه وانت اجمد واجمل اعلامي في الكون حبيبي, ربنا يخليك, ويا رب قبل عيد ميلادك القادم تكون مكسر الدنيا على الشاشه بعد ما كسرتها في الراديو حبيبي ابو السيد. حبيبي ابو السيد يا جميل. لا هو عمرو ان شاء الله, دي ايه يا احمد اللي هو يعني ماشي غير كلام كتير. مساء النور, كل سنه وانت طيب وبخير, احلى مذيع ومن نجاح لنجاح. ده ياسر غنيم حبيبي يا صور, ربنا يخليك يا رب, ما يحرمنيش منك ومن ذوقك. كمان عندي عفوا ممكن انزل يا جميل على الساحه عشان حبيبي حسام. ده رقم اخره 360. حاضر, عينيا الاثنين. انا بس بقول لكم الموضوع بيبقى محرج شويه, بس حاضر. يونس اللي دايما بيسمعنا من المغرب حبيبي, منور الدنيا, بيقول لي مساء الهنا والسرور, احلى برنامج وحشتني كتير, وحلقه ما فيش نوم, وعيد ميلادك عيد ميلاد سعيد, اطيب الامنيات بطول العمر ان شاء الله. وهو انا الوحيد اللي فاكر مشروع فقره اغاني اللي هي, والله هو الموضوع ده مؤثر فيك انت زياده عن اللزوم. بس عايز اعملها والله. شوف كل ما تقول لي اقول لك عايز اعمل كده, عايز اعمل كده. حاضر, هنعمل كده برضه. واكيد التورنيدو الهضبه. انا يونس حبيبي يا يونس. كمان طبعا التورنيدو عمرو دياب, وبهدي لك كل الاغاني, ولو سمحت عايز اغنيه على القمه وبهديها لك. دي مي عصام. حاضر يا مي, ربنا يخليك يا رب. امينه السباعي, منور الدنيا, بتقولي سنه حلوه يا جميل, سنه حلوه يا عسل, لإيهاب توفيق, عايزين نسمعها. وموعدنا مع السعاده ومساء الجمال, منور الدنيا كلها. كمان بكره عندي امتحان, كل سنه وانت طيب, وقبل مليون سنه ودعواتك. ده مين؟ بدور على الاسم اهو والله. يا نهار ابيض, يا نهار ابيض على الصوت اللي رايح. ده احمد هو اللي بعت. حبيبي احمد, ربنا يوفقك بكره يا رب ان شاء الله, ويوفقك دايما. عايزين اغنيه وليد توفيق, انزل يا جميل على الساحه, وبنهديها لك. كل سنه وانت طيب وبخير. دي جيهان روز, منورين الدنيا يا بنات, اخباركم ايه؟ بالنسبه للاعتزال يا حسن, اعتزلت الناس اللي ب 100 وش, اللهم احفظنا منهم. والصفره بقى حدث ولا حرج, الناس الناس الوش الصفر وبيظهروا عكس ما فيهم. ودعي عليهم دعية, دعوة كبيرة كده حلوة, بس أنا مش هقول الدعوة دي. ميرا اللي بعد. كل سنة وانت طيب, ربنا يسعدك يا رب, وياريت وانا تنزل يا جميل على الساحة عشان, أو انزل يا جميل في الساحة عشان خاطرك. حاضر. ياسين زيدان, منور الدنيا, واللي عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب, وناس بتعيد ميلادك, وان شاء الله رب يحقق لك كل اهدافك اللي نفسك فيها ودعواتك. بكرة عندي امتحان, انا في اولى ثانوي, يا رب ان شاء الله ياسين كده بكرة تلاقي الاجابات قبل ما تلاقي الاسئلة ان شاء الله باذن الله. عندي كمان هلا هنداوي, مرسي قوي قوي قوي, ربنا يخليك, بتقول لي حلقة جميلة وموفقة, وكل سنة وانت طيب وخير, عقبال مليون سنة. هدية صغيرة يا رب تعجبك, وبعتلي فيديو كده حلو هتفرج عليه دلوقتي, ربنا يخليك يا رب. وبتقول انا بعت لك اهداء عند ايمان النهارده, ويا دوب شافت الرساله قالت فيك اشعار وكلام كله من القلب,
ايوه يبقى هو ده بقى ساعه الكلام اللي انا قلته، ساعه ما حد بقى سجل وبعت لي ايوه وقالت تحس ده القلب وفضلت تتكلم عنك وعن مامتك كلام صادق كل حب، ربنا يديم المحبه والموده والمعروف ما بينكم يا رب، اللهم امين. وانا بشكرك والله يعني ان انت بعت لنا الرساله دي النهارده وخليتيني اسمع منها الكلام الحلو ده، وهي دايما الحقيقه دايما يعني ايمان بتتكلم عني قدامي وورايا، بتتكلم دايما عني دايما بكل خير، ربنا يكرمها يا رب ويديها على قد نيتها دايما بدعي لها الدعوه دي. في كمان عندي معاك حازم حمزه من اسكندريه، كل سنه وانت طيب ابني الغالي، كل سنه وعيد ميلاد سعيد واحلى تورته لابن الغالي حبيبي، ربنا يخليكم. موضوعك موضوع جميل وانا اعتزلت الجلوس على القهوه. طب هو والله يا استاذ حازم غريبه شويه، يعني اصل دايما في ناس ممكن يعني في رجاله يعتزلوا، انا واحد مثلا من الناس ماليش قوي في قعده القهوه، انا ماليش خالص في قعده القهوه يعني، ولكن في ناس ممكن يعني عارف يعني خد عين من عينيه، لكن قعده القهوه دي بالنسبه له هي الحياه، يعني هي بالنسبه له يعني الشويه اللي هو بيتنفس فيهم في اليوم. ففي ناس بالنسبه لها كده. في كمان ايمان مختار شاكره فيك جدا وبتقول ان انت الدكتور النفسي بتاعها. ده حد جرح يا ولد، ده حقيقه انت على فكره الدكتور لنفسك ولكل الناس، ربنا يديمها عليك نعمه والله، ربنا يخليك. ويقول انا اعتزلت الحنيه والتبرير، فعلا بتتعب غالبا والحنيه مع ولادي وبس. حلو ده، يعني ما توقعتش ان حد يقول انا اعتزلت الحنيه، اللي هو يعني مش هيمشي يوزع حنيه على الناس، ولاده بس، الناس المهمه في حياته. والتبرير، التبرير ده والله العظيم من الحاجات اللي الواحد لو بطلها، مش هقول لكم اعتزلها بطلها، بس هيلاقي نفسه مرتاح كتير قوي. بس لو هقعد ابرر لك ليه؟ مش ربنا عالم بالنوايا؟ خلاص يا سيدي صدق اللي انت عايز تصدقه، اعمل اللي انت عايز تعمله بقى. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. النهارده بنتكلم وبنقول قول لي حاجه قررت تعتزلها، مش تبطلها، لا تعتزلها اعتزال نهائي، خلاص خرجت بره ملعب الحته دي ومش هترجع له مره تانية، هتفضل دايما تتفرج عليه من بعيد. يلا ابعتولي، راجعين ومكملين ومفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصر.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. بنتكلم النهاردة على الحاجات مش اللي قررنا نبطلها، لا بنتكلم على الحاجات اللي قررنا نعتزلها. كان يعني دايما بقول لك كده، ايه فلان اعتزل الكورة مثلا، خلاص يعني ايه اعتزل الكورة؟ يعني مش هيرجع للملاعب تاني. في واحد اعتزل ورجع للملاعب تاني، ما حصلتش، ما شفناهاش دي. خلاص يقول لك عمل ماتش اعتزال وخلاص، اللي هو النهارده اخر يوم اللي هو في المنطقه دي، وبعد كده هقف على الخط بقى من بره كده اتفرج بقى على الناس وهي بتلعب رايحه جايه بتاع ماتش اعتزال. خلاص هو عمل ماتش اعتزال في الحته دي، لكن مش بطل كوره يقول لك لا اعتزل الكوره مثلا. فاحنا النهارده بنتكلم على نفس الفكره دي، مش حاجات بطلتها، حاجات اعتزلتها يعني بلا رجعه. خلاص قررت ان انت بطلت الحاجه الفلانيه دي، اعتزلتها ومش راجع لها تاني. من ضمن الحاجات اللي ممكن البني ادم يعتزلها التفكير الزياده مثلا، لانك دايما بتكتشف ان انت فكرت كتير قوي قوي بشكل مرهق تعب لاعصابك، وصلت لحاجه فكرت نص نص، وصلت لنفس الحاجه فكرت يعني مرور الكرام كده وصلت لنفس الحاجه برضه، يعني لقيت ان في الاخر اول في الاخر في شيء ربنا مقدره لك. طبعا انت عليك ان انت تفكر وربك يدبر وكل حاجه، ولكن في بقى نوصل لمرحله مش بقى تفكير، لا حرق دم حرق دم حرق دم. طب وعلى ايه وعلى ايه؟ احنا مش عملنا اللي علينا؟ مش احنا كويسين؟ مش احنا مش مقصرين؟ مش احنا تمام؟ بس خلاص حط راسك على المخدة بقى وسيب بقى على ربك، وربك ايه هيعمل لك اللي فيه الخير. ممكن حد يقرر ان هو يعتزل

نزل الاستعجال. في ناس طبعا عندها فكره التسرع والاستعجال في كل شيء، من اول هياكل ايه وهيشرب ايه وهيلبس ايه وهيروح فين وهيسافر فين وهيجي منين وهيروح المشوار ده ازاي، وهو رايح المشوار كمان بيبقى مستعجل، واستعجال في كل حاجه، حكم على ناس، تصرفات، ردود افعال، مليون الف حاجه تلاقيه مستعجل. فهو قرر ان هو يعتزل الاستعجال، اللي هو واحده واحده نتريس، نصبر شوية يمكن يظهر حاجة جديدة. طيب في كمان مايا عصام بتقول انا اعتزلت اني اسكت وما ردش على موقف مضايقني، لازم يكون في نفس اللحظة عشان ما افضلش اكلم نفسي طول الوقت واقعد اقول ما انا كان لازم اقول كذا وكذا وكان لازم اعمل كذا وكذا. وكمان اعتزلت ابرر للناس اني ما بتقدرش. اللي انت بتقوليه ده مهم جدا، اصل اقعد اكتم في نفسي واقعد اقول لما اشوفه هقول له لما اشوفه هقول له، وكان حبيبي مش عارف ايه ليه، طب وليه ارد الكلمه بكلمه يعني، ما خلاص. بس المهم الواحد برضه يبقى عارف هو بيقول ايه وكل الحاجات اللي طبقت. هدي الحلو بتقول لا النهارده ما ينفعش التورنيدو يكون لاي مطرب تاني غير الهضبه وامام مختار الشياكه والذوق كله دايما، دي حقيقه. وبالنسبه لموضوع النهارده في حاجات انا قدرت اعتزلها وحاجات تانية لا. من الحاجات اللي اعتزلتها فعلا النقاش والجدال اللي انا متاكده ان ما فيش من وراه اي فايده، ده اللي بيسموه الجدل البيزنطي. ما بقاش فيه دماغ ولا صحه والله الكلام ده. واعتزلت كمان ان انا ابرر اي كلام او افعال انا عملتها، بس المهم اكون مش غلطانه. اما الحاجات اللي بتمنى اعتزلها ومش عارفه، اني افرط في حق نفسي في مقابل ان انا اريح اللي حواليا، نفسي اهتم بنفسي وصحتي وراحتي اكتر من كده شويه. دي الحلم هي اللي بعد. كمان عندي وفاء بنور الدنيا كلها طبعا، بعتالي مثلا بتاع 15 20 سطر كلهم دعوات حلوه لسنه جديده ودعوات لوالدتي كمان ودعوات لحياتي ودعوات حاجه كتير. ربنا يخليكي وفاء، مشكور جدا جدا والله. تقولي كل سنه وانت طيب وبخير واليوم حلو النهارده عشان معانا امرنا وبلبل، والله يا فندم ربنا يخليكي، بس البلبل صوته تعبان شويه بس ماشي ربنا يكرمك. والنبي حسام نفسي اعتزل التفكير الزياده بس مش عارفه ازاي، والله اول ما اعرف ازاي هقول لك. بس انا ممكن اكون توصلت الحل، ممكن اكون هقول لك عليه. تلهي نفسك بحاجة تانية يعني. والله يعني انت دلوقتي قاعدة مركزة في نقطة معينة بتفكري فيها، اعملي حاجة عكس اللي انت فيه خالص. يعني انت مثلا في حالة غضب شديد من حاجة معينة وتفكيرك كله منصب في الحتة دي، ممكن عارفة تروحي عاملة ايه؟ تقعدي تتفرجي على مسرحية، اقعدي تتفرجي على فيلم بتحبيه، اقعدي اسمعي اغاني بتحبيها كده. والله يعني مش عايز اسمعي اغاني نكد وبتاع، لا لا لا، روحي بقى في حته، روحي في الزاويه الاخرى. يعني شوفي انت مثلا دلوقتي انت في الزاويه دي، روحي كده انت كده، روحي كده شوفي فين وامشي كده. في كمان عندي عائشه بتقول عمرو دياب طبعا عشانك احس، وكالعاده ذوقك تحفه في وش وظهر، وانا كان نفسي اعتزل المنهج. وما تنساش عمرو دياب قديم على جديد، وربنا يبعد عنك العين يا حسن، ربنا يخليك يا رب. ايه المنهج اللي انت عايز تعتزليه ده؟ فاهميني. كمان بطلت ان انا اعمل حساب لحد. وكمان دي غزل، انا بس ثانيه واحده بدور على الرسائل عشان تبعتها كتير. وكمان بطلت افكر في موضوع الجواز، بطلت اعصب نفسي عشان حد، وهات تورنيدو لعمرو دياب عشان اخلي اللجنه حلوه بكره بدل ما امسكها واخلي العيال بكره تمام قوي. لا هو انت جميع الاحوال اللجنه تتمسك؟ يعني ايه اخلي اللجنه حلوه؟ يعني ايه اخلي اللجنه حلوه؟ مفيش حاجه اسمها اخلي اللجنه حلوه كده كده يعني. طبعا يعني شوفي ضميرك رايح فين وامشي وراه. بتقول الكلام ده من امي ليك، بتقوله لك، بتقول لك، بتقول لك الحب ده من عند الله، وانت يا ابني هبه من الله، ربنا يبارك لك، يبارك ليك في حياتك وكل لحظه في عمرك، رب يكتب لك كل خير، بس انت قول امين. وكل سنه وانت طيب يا ابني. سلمي لي على والدتك كتير جدا جدا جدا يا غزل، ربنا يخليك ويخليها يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. ده اللي يا هاني بالهادي، يا نهار ابيض، جايه يوم الجمعه، انا مش متعود انا على كده. كل سنه وانت طيب يا بص، وعيد ميلاد سعيد. وعمرو بقى بما انه عيد ميلادك، الهضبه الطب هو اللي ليه على الطب. دي داليا الهادي، وميرسي على الصور الحلوه والحاجات الحلوه اللي انت بعتها، ربنا يخليكي تسلمي لي. طب يلا هنسمع الاغنيه اللي جايه،
وخلاص يمكن قدامنا تلت ساعة تقريبا، وهنبدأ مع بعض ألبوم محمد فؤاد، ألبوم حبيبي يا اللي هنسمعه النهاردة بالكامل. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90.
1: ومفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90.90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة عن الحاجات اللي ممكن نكون قررنا ان احنا نعتزلها. وعلى فكرة دي حاجة صحية جدا، من يعني الواحد كويس قوي ان هو من وقت للتاني يحاول ان هو دايما يعمل كده، يعني اللي هو كل شوية كده ايه يخش يروق. عارفين واحد يقولك انا قلت له واحد انا داخل اروق اوضتي، تخش وتقعد جوه 3 4 ايام وبتاع، في الغالب بتبقى النتيجة مش احسن حاجة، يعني ما روقتش قوي، بس يعني اهو دي ملهاش لازمة اتشالت، دي ملهاش لازمة اتركنت على جنب، دي ملهاش لازمة حطيناها كده مش عارف في حتة، دي طلعناها للي محتاجها، دي بتاع. فنفس الحكاية حياتك، من وقت للتاني تبقى محتاج ان انت تقعد كده تقرر شوية قرارات على حاجات قررت ان انت تعتزلها. دي كفاية دي كفاية دي كفاية دي كفاية. ليه؟ عشان يا اما نفضي الحاجات دي او الوقت ده او الصحة دي لحاجات اهم، او نروق بالنا، يعني عشان برضو ايه النفسية رايحة في هناك في الحتة اللي فعايزين نروقها شوية، فنعمل ايه؟ فنعتزل كذا ونعتزل. وفي الغالب الحاجة اللي بتعتزلها دي هي اكيد هي حاجة يعني مش راجع لك من وراها اي فايدة من اي نوع. طيب عندي لجين الساعي بعتلي رسالة، يعني هي طويلة سنة صغيرة، بس احنا هنسمعها مع بعض. انا سمعت اول جزء منها بس لسه مش عارف بقيتها ايه، فهنسمعها كده مع بعض. يلا.
2: مساء الفل عليك يا حسام، مساء الفل والنور والهنا والسرور عليك يا نجم النجوم، يا كينج المكسر، يا غالي، احلى حاجة في حياتنا كلها.

0: سنة وانت طيب وبألف خير يا حسام، ويا رب دايما كده عقبال مليون سنة وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد، ويا رب دايما منور الدنيا كلها، ويا رب تكون دايما مصدر سعادة لينا. ودعوتين مني من قلبي والله لك يا حسام، ربنا يريح قلبك وبالك ويصلح أحوالك ويبعد عنك أي سوء يا رب، ويساعدك ويرزقك راحة البال، تفضل دايما كده منورنا بطاقتك الإيجابية والبهجة اللي بتدهلنا من أول بس ما بتطلع هوا، من أول ما تقول مساء الفل مساء النور مساء الهنا والسرور. يا رب دايما منور الدنيا، وإن شاء الله قريب نشوفك على الشاشة وتكون منور الدنيا أكتر ما أنت منورها ومكسر الدنيا أكتر ما أنت مكسر. وكل الأغاني الحلوة اللي في الحلقة بهديها ليك يا حسام، ويا ريت تشغل أغنية هيثم شاكر على القمة، بهديها ليك أنا وميرا سيد ورانيا نبيل، ويا ريت تأجل بقى أي اقتراحات مجهزة للتورنيدو، إحنا عايزين عمرو دياب زي كل سنة.
1: والله يا جين انا مش عارف اقول لك ايه على الرساله الحلوه دي، وبعدين انا اكتشفت اكتشاف جديد النهارده، صوتك حلو. اه والله يعني بجد في صوت حلو يعني، فميرسي جدا جدا جدا، وعامله مجهود ومغنيالي وبتاع حاجات، ربنا يخليك وانت طيبه وبخير يا رب. تسلمي. كمان وفاء بتقول مفيش منه الكلام ده، والله ما بيحصلش برضو يعني، حتى الحل اللي قلت لك من شويه ده مفيش. طب انا مش عارف اعمل ايه. بتقول اقسم بالله احنا، ربنا يخليك يا رب. بتقول مش عارف لو حصل ايه مش هيوافيك حقك، كفايه ان انت الوحيد اللي تقدر تدخل الفرحه والسعاده في قلوبنا، ومش كلام وخلاص. والله العظيم ربنا يخليك يا وفاء، انتوا والله العظيم لو تعرفوا ان انتوا الاكتر بتفرحوني اكتر بكتير قوي من اي حاجه الواحد بيحاول ان هو يعملها لكم. كمان كل لحظه كل سنه وانت طيب وبخير عقبال مليون سنه، يا رب تحقق كل اللي بتتمناه. انا هند من اسكندريه، والنهارده عيد ميلاد لوستا عبد العظيم زكي، موقف سيدي جابر بيسمعك دلوقتي، وانا هعتزل مش هبعت رسائل تاني. والله انا مش عارف يعني الرساله ايه، يعني كان فيها كل سنه وانت طيب وبتاع، عشان اتاخرت في قرايتها يعني، معلش احنا انا اسف يا استاذه هند. ايه لوجي القمر دي يا ناس، دي الحلم. اه فعلا والله دي حقيقه فعلا، ربنا يكتر محبينك والتفكير الزياده ده، يا سلام نفسي اعتزل. ودي مي عصام، والله كلنا ما احنا بنقعد برده احنا بق كلنا والله، نقعد نقول لك لا لا لا انا بطل، اهم حاجه دلوقتي عندي سلام يعني الراح ودماغي وبتاع، واحنا ولد دموع كلام، بس احنا كلنا بنقول كلام محدش بينفذ حاجه. في مالك يا هاجر، فيه طبعا اعتزلت الدنيا بحالها يا حس، دي واحدة دي عاوزة واحد عنده صحة، تم تفعيل عيش تعش تنتعش، اهم حاجة الراحة النفسية. طب ما تقولينا شوية خطوات كده نمشي عليها كلنا يعني، لعل وعسى برضو الموضوع يبقى حلو. ازيك حسام وحشتنا، وايوة كده ارجع، السلام ليك من بابا اللي بيحب البرنامج وبيستناه على طول، واللي بسبب البرنامج ده مجمعنا احنا واخواتي وبابا وماما، لاننا في حد في مكان او كل حد في مكان. دي رشا بتقول اكيد التورنيدو للهضبة، وسلام لبابا وماما وجميلة وايمان. والاعتزال انا اعتزلت حاجات كتير، اولها الكلام اللي فيه مناهدة واكبر دماغي، واعتزلت الثقه في الناس، واقول لك ايه اعتزل الناس احسن وخلاص، وخصوصا الناس السلبيه المحبطه. وكل سنه وانت طيب وبخير دايما، ربنا يخليك يا رب. اشكرك جدا جدا يا رشا، ميرسي على رسالتك الحلوه. انتوا عارفين برضو من الناس اللي الواحد لازم يعتذرهم، في نوعيه ناس اللي هو الواحد لازم يعتذرهم، اللي هو ايه، هو اصله بيبقى ليه كذا موديل. في النوع اللي هو الشكاي، اللي هو انا الشاكي انا الباكي انا الحساس، عارفينه ده، اللي هو تقعد معاه اول الشهر بيشتكي، نص الشهر بيشتكي، اخر الشهر بيشتكي، صحته كويسة بيشتكي، صحته تعبانة بيشتكي، ما جاش خالص بيشتكي. او اللي هو طول الوقت بيحاول ينفي لك فكرة، يعني انت شايفه مثلا الحمد لله كويس يقولك لا والله ده انا عيان. طيب انت شايفه مثلا ممكن يكون مستواه الحمد لله كويس، فطول الوقت بيدعي الفقر. حبيبي ما انا انا انا انا انا مش جالك من الضرايب يعني، انا مش عايز اعرف عنك حاجة يعني، هنيئا لك به، خلاص كشف حسابك ليك، انا مالي بس ودخلني في حواراته وبمواضيع انا ماليش دعوه بيها. وبعدين كل لما تشوف وشي لازم تحكي لي مشاكلك يعني، ما او مشاكل انا ماليش علاقه بيها برضو يعني، قاعد بتحكي لي في حاجات وبتاع، وبيبقى هدف الحاجات دي كلها ان انت تصعب عليا في الاخر. طب ليه يعني، ليه لازم تبقى دايما في طول الوقت في جو الصعبانيات ده؟ فدي نوعيه من البني ادمين لازم الواحد والله يعتزلها. طيب انا هلعب بقى الاغنيه دي، عشان الاغنيه دي والدتي بتحبها جدا ودايما بتغنيها لي وبتقولها لي، وانا بصراحه بحبها وبحب اللي بيغنيها. يلا على القمه هيثم شاكر، ورب دايما كلنا كده مع بعض ان شاء الله على القمه دايما. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 90 90 4. وبنتكلم النهارده وبنقول قول لي حاجه قررت ان انت تعتزلها، راجعين ومكملين ومفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: وعلى الراديو 90 90 هواها مصري دايما بنجمع كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا ومفيش نوم. لسه معاكم حسام عصام وبنتكلم النهاردة على شوية حاجات كده مش قررنا نبطلها، لا قررنا نعتزلها خلاص، بطلناها خالص بلا رجعة، مش هينفع نرجع خلاص، اعتزلنا خرجنا بره الملعب، الموضوع انتهى، خرج من ايدي حضرتك، مش هينفع. انتوا ضغطين عليا قوي في موضوع التورنيدو ده، يعني كله عمال يبعت يقول لك عمرو دياب النهارده عشانك، اكيد عمرو دياب عشانك النهارده. والله يا جماعه مش عارف، يعني تحرجونيش بقى، يعني انتوا بجد مش عايزين حاجه تانية، انا برضو مش عايز ابقى. طيب ليه يا حسام انا باجي الجمعه؟ انت نسيت باماره ان انا اللي حليت فزوره الجمعه لما كانت تورنيدو الاغاني عمرو دياب اللي من تلحينه ومحدش خان من غيري انك جايب اغاني الحانه. تهيألي ده كان السنه اللي فاتت صح؟ مش كده؟ تهيألي كان السنه ولا كان في عيد ميلاده هو اللي فات تقريبا، مش فاكر، بس ماشي يا داليا، عامه ماشي داليا الهادي اللي بعد. وبتقولي طبعا لو رجعت الشات هتلاقيني موجوده الجمعات اللي فاتت كده اجماع ان شاء الله كله قال الهضبه. طيب حاضر. وفيها بتقول يا رب دايما على القمه ومن نجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. عندي كمان انا اعتزلت ان انا افكر في كل كبيره وصغيره وبدات اكبر دماغي واسيبها زي ما تيجي واقول لاي حد بيجادلني عندك حق، ولقيت الموضوع احسن بكتير. والتورنيدو زي كل سنه عمرو دياب طبعا عشان عيد ميلاد حسن الغالي، دي ام شهاب، مرسي على كل الصور اللي انت بعتها لي، وقولي كل سنه وانت طيب وبخير وهنا وعقبال 100 سنه وانت معانا وسبب فرحتنا وسعادتنا، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. عندي كمان وهاله هنداوي بتقول بالنسبه للاعتزال بدات اعتزل كل الناس المتعبه المؤذيه اللي كانوا السبب ان انا قاعده في البيت من 4 شهور وبتحرك بصعوبه. لما طلعوا غلهم وحقدهم قدامي ونطقوا هو مفيش غيرك في كل حاجة يختاروكي انتي، لما وقعت وما لقيتش حد جنبي غير اهلي اعتزلت كل حاجة تدمر صحتي، عشان اكتشفت انها اكبر نعمة للانسان، اكتر حاجة في الدنيا مهمة، والحمد لله على كل حاجة. الاول طبعا سلامتك الف سلامة الاول هنا، وربنا يا رب يشفيك ويعافيك كده ويقومك بالسلامة باذن الله. والمهم ان انتي طلعتي بنتيجة، المهم ان انتي دي النقطة المهمة، انتي طلعتي بالنتيجة اهو، اهم حاجة الواحد ايه؟ صحته. ربنا يا رب يديك الصحة والعافية يا رب. عبير شميس مساء الخيرات، مساء الجمعة الجميلة اللي بتحلي او اللي بتحلى مع احلى مستمعين واشطر مذيع واجمل اغاني، ومرسي على التورتة الحلوة اللي انت بعتها لي، وبتقولي كل سنة وانت طيب وبخير ودايما منور الدنيا ومتميز، ربنا يخليك يا عبير، مشكور جدا. عمرو دياب ونفسي ابطل تفكير، بيجي له صداع مش قادر اقول لك. دي منى يوسف، واقرا الرسائل كلها عشان محدش يزعل يا حسين، انت فاهم. ما انا قريتها كلها والله قريتها كلها. الساعة دي المفروض مش عارف ايه، ما انا قريتها كلها، يعني ده قصدك الرسائل التانية؟ حاضر والله، من عمال بقرا اهو، يعني انا حتى المفروض اطلع اعمل حاجة، يعني اشرب حاجة سخنة حتى بس عشان صوتي، بس ما عشان الرسائل. حاضر والله. عائلة يوسف دايما عندهم عنف معايا غير طبيعي. مساء الخيرات والانوار على حسام عصام وعلى كل متابعين البرنامج المفضل مفيش نوم. اما بالنسبه اللي قررت اعتزل الناس وحاولت ابعد، لان جت عليا فتره تعبت من الناس وزهقت وبقيت عايزه اكون زي رابعه العدويه وازهد في الدنيا. عايز افكرك بالاغنيه اللي سالت عليها قبل كده، شكلك نسيت برضو. كل سنه وانت طيب وبخير ومتالق دايما. بدور على الاسم بس، مين اللي باعت. وبالنسبة للأغنية نسيت، دي ولاء جبل الله منور الدنيا. ولاء حاضر هقولها حاضر عينيا. في كمان عندي أم روجي بتقول أنا اعتزلت النقاش وأي حد هيجادلني بقيت أقول أنت صح، وفي إجماع على الهضبة وربنا يديم عليك حب الناس، ومفيش نوم ده في حتة تانية وغير، ثبته زي الأول بقى. ما أنا مثبته والله، هعمل إيه؟ مسمار وأكتر من كده هعمل إيه؟ ما هو موجود الحمد لله. وعلى القمة أنت ومسيطر، والهضبة ربنا يخليك، ما قريتيش الرسالة لسه، قريها حالا أهو، منورة الدنيا وأنت طيبة وخير، ومرسي على كل الرسائل الحلوة. مروة عبد الحليم فرغالي كمان منورة الدنيا كلها، وبتقول لي عمرو دياب إن شاء الله عشان خاطر عيونك وحب الناس، ده نعمة ربنا ما يحرمك منها ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر، ربنا يكرمك يا رب، ومرسي على كل دعواتك الحلوة وأمنياتك الحلوة وكلامك الحلو وتهنئاتك الحلوة. يلا هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين وبنشوف ايه الاخبار، وبنشوف كل واحد فينا قرر ان هو يعتزل ايه. ده الساعة بقت 1:30 تقريبا، يعني احنا المفروض برضو نبدأ بقى نروح للألبوم بتاع محمد فؤاد. النهاردة عندنا ألبوم خطير، ألبوم حبيبي يا بتاع محمد فؤاد اللي كان إنتاج 2005، هنسمعه بالكامل. فيلا بعد الأغنية دي هنرجع كده نتكلم كلمتين وبعدين نبدأ مع بعض الألبوم على طول. راجعين ومكملين مفيش نوم على الراديو 9090. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 94.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. الناس كلها يجي عيد ميلادها يجي له ورد، يجي له هدايا، يجي له شوكولاته، يجي له، لكن انا يجي لي برد ليه يعني؟ ليه يعني؟ مش قادر افهم يعني. دي الحاجه الوحيده اللي جات لي حكمتك يا رب. يلا عشان اتكلم بقى. الحمد لله يا رب. بس انا اللي بدعي بقى ان الدنيا تلم نفسها، عشان هو ما عنديش غير بكره، ويوم الاحد عندنا حلقه برده ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله الدنيا تلم نفسها معايا بكره باذن الله ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا غالي. انا اول مره اشارك عشان خاطر انت على اسم حبيبي ابن قلبي جوزي. عايز اسمع عندي لجميل على الساحه اهداء ليك بمناسبه العيد ميلاد، وربنا يخليك يا رب. انا اعتزلت النقاش والتبرير، ده رقم اخره 74. انا مبسوط والله ان انت بعتيني النهارده. في ايموز بتقول بالنسبه للموضوع، انا اعتزلت اشتري خاطر اي حد مش بيراعي خاطري، وفي التجمعات اللي شفت فيها كميه منافقين كتير اعتزلت الناس دي. وطبعا عايزين نسمع عمرو دياب النهارده، وعايزين نسمع وعايزين النهارده يكون يوم مش عادي، النهارده عيد ميلادي. حاضر. أمينة السباعي، قررت اعتزل حد حبيته جدا وما قدرش وبعد بلا اي كلام. دي أمينة السباعي. والله أمينة القرار ده قرار مهم جدا، يعني كون ان انت خدت القرار ده قرار في ناس هتطلع ممكن تقعد فيه سنين، فكون ان انت خدت القرار ده برافو عليك. انا بقى موضوع كبير شوية، بس اعتزلت الطيبة، واعتزلت كمان اني اتنازل تقريبا عن حقي للآخرين. ده شريف هو اللي بعد. والله بص اقول لك على حاجه، ده شريف هو مفيش حد بيعتزل الطيبه، فاهم؟ ان يعني اصل البني ادم اللي هو جواه طيبه ما يعني ما بيعرفش يغيرها، فاهم؟ بس ممكن تحجمها او نقدر نقول كده ايه، توجهها. اللي هو اللي يستاهل طيبه يستاهل طيبه، اللي يستاهل بظهر ايدك بظهر ايدك برضه عادي براحتك يعني. في كمان، ازيك يا حسام؟ يا رب تكون بخير. كل سنه وانت طيب وبخير وعبال مليون سنه في سعاده وهنا العمر كله. وعايزه اغنيه الدنيا سمير غانم النور جه. ده مين اللي بعت؟ رقم اخره 33. الفتره الجايه كلها امتحانات مش بكره بس. اعتزلت الناس الوحشين، ونقدر نقول بطلت اضيع الوقت، واتمنى ان انا دايما اعتزل الحاجات دي. دي اسماء ابو زيد. يا رب. انت كده كده انت عندك امتحانات، يعني انت 365 يوم في السنه انت عندك امتحانات. في كمان موضوع الحلقه بتاع النهارده، موضوع جميل وبصراحه الحمد لله رب العالمين، دي حاجه جميله انا مبسوط بيها، ان انا اعتزلت التدخين تماما الحمد لله، واعتزلت الناس اللي هي يعني اكيد كلنا عارفين افعالهم، اللي بيرسلوا حاجه وهم جواهم حاجه تانية. اعتزلت ناس كتير قوي زي كده. ده مجدي الشيخ. حبيبي يا مجدي ربنا يخليك يا رب. معلش طبعا انا في رسائل كتير متاخره، بس انا والله قاعد اهو بقول الرسائل. في كمان عندي إيمان أمير عفوا بتقولي حلقة جميلة كالعادة، أنا أسفة كنت تعبانة ما عرفتش أشارك في ساعتين جامدين. كل سنة وأنت طيب يا وزير السعادة وأمير الإذاعة، ربنا يخليك وألف سلامة عليك، ربنا يخليك يا رب وأنت طيبة وبخير. مش عارف والله دور برد جاي في وقت يعني اللي هو يعني يا أخي دمك تقيل قوي يعني جايين في وقت يعني يلا معلش. هو الموضوع أصله بقاله من يوم إمتى؟ من بعد ما خلصت حلقه الاربع وانا في حاجه كده عمال اقول انا بس عشان مرهق طول الاسبوع وبتاع، هريح ابقى كويس وبتاع. جينا الخميس امبارح لغايه بالليل مفيش، النهارده الموضوع بعد الصلاه عمال يزيد. بس حلقه النهارده بالذات ما اقدرش ما اجيلكوش يعني. في انا بستعد لامتحاناتي خامس يوم العيد. دي اسماء ابو زيد، ربنا يقويك يا رب. في كمان أميرة بعتالي تاني، هي قررت تعتزل حد معين كتبالي اسمه ماشي، بس أنا مش هقول يعني. في كمان أنا نفسي أعتزل حاجات كتيرة، بس غالبا لسه في مرحلة بطلت مش اعتزلت، لأني ببطل وأبقى ناوي خلاص وبعد كده برجع تاني. بس بطلت أدي لحد مش مقدر ونفسي أفضل كده. ألف سلامة عليك بس ضحكتني قوي. دي داليا الهادي، ربنا يخليك يا داليا. والله بس والله قاعد بقول دلوقتي مش معقولة يعني، مش معقوله يعني دي انا كده ببدا السنه يعني، بدايه السنه عندي برد، طب وبعدين ما بقيت السنه هيجرى فيا ايه؟ ربنا يستر علينا يا رب. انت الاحلى والله، وتسلم لي يا غالي. دي لوجاي، وانا بحسد اللي عندهم امتحان بكره، دول يا ريتني كنت معاهم. ليه بتحسديهم ليه يعني؟ وحشتك الامتحانات ولا
ولا ايه؟ لا مش جاي موضحين. انا سيبك بقى، الحلقه كلها عندي كوم والرساله دي عندي كوم تاني. ايه اللي وحشك في الامتحانات؟ نفهم من جيهان وروز. احلى حس ببعت لك كتير يا قمر. ممكن اغنيه مكتوبة علاء عبد الخالق. والله يا حس انا اعتزلت الجواز عشان حظي حظي حقيقي سيء جدا للاسف. طيب احنا شفنا اعتزالات كتير النهارده، يعني مش اعتزلت الغرام، لا الجواز يعني، اللي هو الجو يعني خلاص واضح ان كان فيه ممكن تجربه واحده تبقى كفيله، او ساعات بتبقى ممكن كذا تجربه. بس والله ما بتعرفيش الخير فين، ولا تعرفي ربنا كاتب لك ايه برضه. يعني ما يمكن جدا تلاقي الدنيا بقت كويسه وفي يوم وليله نصيبك الكويس يجي، واللي هو بقى ايه كان متحوش لك العمر كله يعني. اللي مش ممكن ابدا. صوتي بشع صوتي بشع حقيقي. طب نلعب اغنيه. حماده المصري بس الاول بيقول لي صباح الجميل والطاقه الايجابيه يا عسل. ربنا يسعدك حبيبي حماده، منور الدنيا كلها. يلا نبدا الالبوم بقى بتاع محمد فؤاد، البوم طيب طيب ماشي، عشان ايه مش عايزين الوقت يجري، وبعد كده حتى ممكن نرجع نكمل الاغاني تاني. الالبوم ده كان فيه 10 اغاني زي ما قلنا ان هو كان انتاج 2005، البوم عدى عليه 21 سنه. في اغنيه طبعا اغنيه حبيبي يا، الاغنيه الهاد بتاعت الالبوم ده، هي من كلمات ومن الحان محمد فؤاد. أغنية طيب طيب اللي برضو ليها شهرة طبعا كبيرة جدا جدا. عايز أقول لكم الأغنية دي من ألحان تامر عاشور، برضو فعلا لما تسمعوها هتحسوا إن هو تامر عاشور قوي. عندنا أغاني إيه كمان؟ عندنا أغنية وشك، مفيش نصيب، على باله، إيه جماله ده، إيه خلاك، مالي بس، حب تاني، وحمل جرح، وكلها أغاني خطيرة جدا وأغاني جميلة جدا جدا في تاريخ محمد فؤاد. النهاردة هنسمع الألبوم بالكامل. تعالوا نبدأ كده أول أغنية معاه ونرجع بعدها، أو يعني بعد ما نسمع أول ميكس. انتوا عارفين احنا بنسمع الألبوم في شكل ميكسات، كذا ميكس كده على مدار العشر أغاني، وبعد كده هنرجع بعدها على طول ونكمل كلامنا. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: انت فين؟
1: مفيش نوم على الراديو 90 90

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم حسام عصام, ولسه بنتكلم النهاردة في موضوعنا عن قولي حاجة قررت ان انت تعتزلها. بدأنا نسمع مع بعض ألبوم محمد فؤاد حبيبي اللي كان إنتاج 2005, ألبوم عدى عليه 21 سنة. شفت الأغنية الأخيرة دي, أغنية اسمها مفيش نصيب. الأغنية دي منسية تماما, أغنية تحفة خطيرة, كلمات مدحت خميس, الحان هاني عبد الكريم, التوزيع وليد سعد, كلمات هاني عبد الكريم, الحان وليد سعد, والتوزيع اللي مدحت خميس. خطيرة, مش عارف ازاي ما بقانا كتير ما سمعناش. تخيل انتوا خدتوا بالكم يعني. على فكره انا بلعب الاغاني بنفس ترتيب الالبوم, يعني احنا سمعنا دلوقتي 4 اغاني, هو كان كده طيب طيب حبيبي يا وشك مفيش نصيب, ولسه بقى هنكمل بقيه الاغاني. عندي رساله حلوه قوي قوي قوي من ميزو, احلى ميزو في الدنيا.
1: هابي بيرثدي تو يو.
0: استنى يلا.

0: انت اجمل ميزو، انت اللي جميل حبيب قلبي، يا ربنا يخليك ليا ما يحرمنيش منك ابدا يا ميزو، احلى ميزو في الدنيا كلها. في كمان يسرية بتعتذر لك النهاردة عشان هي تعبانة مش قادرة تشارك معاك، ولا يهمك سلامتها، ألف سلامة سلامتك يا يسرية. دي اللي هي اللي بعتها وبتقول لي وش وظهر النهاردة من أجمل ألبومات محمد فؤاد، واختيار جميل منك كالعادة، ربنا يخليك يا رب، تسلميلي. الله عليك في اختيار وش وظهر، ألف سلامة عليك وإن شاء الله وحشين يا رب، اللهم أمين. دي منى يوسف هي اللي بعتها، وش وظهر تحفة، تسلم ذوقك واختياراتك. دي لجين هي اللي بعتها، ربنا يخليكي. كمان هند بتقول ألف سلام عليك، إن شاء الله بكرة تكون أحسن بإذن الله، وربنا يبعد عنك كل شر، كلنا بندعي لك ربنا يستجيب إن شاء الله وحقك علينا، بس ما كانش ينفع نعدي الحلقة من غير ما نحتفل معاك، إن شاء الله تكون سنة سعيدة وتحقق كل اللي بتحلم بيه يا رب يا رب، اللهم أمين جميعا إن شاء الله، كلنا كده دايما نحقق كل اللي بنحلم بيه. أم يوسف من اسكندرية تقول انا عارفه لجاني بتحسدهم ليه، عشان بنتي زيها في ثالثه ثانوي امتحاناتهم اخر شهر 6، وما تنساش الاغنيه ضروري عشان اهديها لحد. حاضر هشوفها لك لو موجوده عندنا. كمان مي عصام بتقول لي هي لارا بعت لي رساله تانية. طيب حاضر نسمع. طيب
1: لا ما تتعذرش، لا تعمل اللي انت عايزه يا حبيب قلبي، انت ده انت الكبير والعسل والقمر والعسل كمان والسكر.

امتحانات الصبح لكن سهرانين عشان بيسمعوك. دي دكتوره مونيا، ربنا يخليك يا دكتور، وان شاء الله باذن الله الولاد ان شاء الله بكره هيجي لهم احلى امتحان في الدنيا واسهل امتحان في الدنيا باذن الله. كل سنه وانت دايما بخير وسعاده، ومفيش النهارده اعتذار لو سمحت، انت ملك متوج، ربنا يكرمك يا رب. دي صفيه وبتقول اختيارك النهارده الاغاني في حته تانية، وانا مش هطلب حاجه، هستمتع بذوقك واسمع وبس، ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويجب بخاطرك يا رب. مشكور جدا جدا يا صفية. انا عايز اقول لكم بقى، بدات احضر الساعه بتاعت عمرو دياب اللي هتكون من 2 ل 3، مش قادر اقول لكم بقى، هتتبسطوا قوي قوي قوي قوي، اجهزوا بقى عشان هنسمع ساعه خطيره جدا لعمرو دياب. الحاجه اللي انا اعتزلتها نهائي اني ما اقفش جول تاني لما بلعب كوره مع اصحابي، عشان من حوالي 3 سنين كنت في النادي وايدي اتكسرت وجالي عقده. ده ياسين زيدان. والله هي وقفة الجون دي يعني ساعات تضيع مناخير، ساعات تضيع سنان، ساعات تضيع ايد رجل، يعني برضو الواحد بيبقى في وش المدفع، فاهم؟ فيعني برضو مش مركز مش سهل ابدا في الاغاني في الحاجات. يا ريت لو تشوف الاغنية انا اسف والله، والله حقكم عليا، والله حقكم عليا، يا ريت لو تشوف الاغنيه وتشغلها النهارده، انا نفسي اسمعها بجد. حاضر والله، شوفيني المفروض النهارده احنا نسمع وبس على ذوقك واختيارك عشان ده عيد ميلادك. دي عبير، ربنا يخليك يا عبير، ربنا يكرمك يا رب. لا طبعا اللي انتوا عايزينه اهم مليون الف مره. تورنيدو لعمرو دياب، وانا اعتزلت اصحابي كلهم اللي اكتشفت اني مش فارقه معاهم، بلوكات كلهم، وانا شكلي كده هعتزلك دلوقتي. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك؟ دي اميره هي اللي بعت وبتقول صباح الخير لأحلى حسام في الدنيا، وقبل مليون سنة وتفضل دايما مصدر السعادة بتاعتنا، بقالي فترة بعيد عن الراديو عشان ثانوية عامة، وأنا النهاردة السهرة صباحي منور الدنيا كلها. كل ده عشان يعني هو ليه ما بتأخر في قراءة الرسائل؟ بيبقى يعني رد الفعل عنيف كده. احنا عايزينك دايما مبسوط يا حس، والتورنيدو عمرو دياب طبعا عشانك. دي عائشة، ربنا يخليك يا عائشة. كمان انا ايمي، انا ايمي يا حسام، انا اعتزلت الجدل واعتزلت ان انا اناقش حد اصلا، بقول له انت صح وبرافو خلاص. اعتزلت الناس الشكاية، اعتزلت الناس المحبطة، اعتزلت التفكير الزايد اللي حساه يموتني. والتورنيدو يا ريت يكون عمر قديم، والف سلام عليك، ما تعتذرش عن تعبك، ده احنا اللي تعبينك، ربنا يخليك يا رب. انا ربنا يخليك يا ايمي. انا دايما عندي مشكله مع الشكاية ده، انا اقعد اشتكي لي، انا الصدر الحنان ما عنديش مشكله خالص، بس ما تبقاش كويس وتقعد تشتكي لي، يعني ما تبقاش انت، يعني انا شايف ان ما شاء الله امورك كويسه، ليه كل لما تشوف خلقتي تقعد تشتكي لي؟ يعني هل انا وشي مكتوب عليه الاسى؟ يعني هل انا وشي مكتوب عليه ارجوك ضايقني، ارجوك جيب لي اكتئاب؟ ليه يا حبيبي؟ يعني تبقى قاعد عمال تضحك وتهرج ومبسوط وهق ومق وحركات، تشوف وشي يبدا بقى النحيب والعويق. ليه يا بابا؟ انا وشي مكتوب لك عليه ايه بيخليك توصل للمرحله دي؟ لو كده مش هوريك وشي تاني، وانتهينا على كده. يلا بينا نكمل بقى البوم محمد فؤاد. مش عارف الحلقه برضو بتخلص بسرعه، يعني المفروض 10 دقايق ونبدا مع بعض التورنيدو خلاص، تخيلوا. مش عارف النهارده في ايه. يلا هو عامه ده العادي، يعني ده اللي بيحصل على طول الحمد لله. يلا هنسمع وهنكمل البوم حبيبي يا محمد فؤاد، واللي قلت لكم كان فيه 10 اغاني سمعنا منهم 4، وفاضل 6 اغاني هنسمعهم مع بعض راجعين ومكملين. مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصر.

0: مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: انا ما بقتش حمل جرح، انا ما بقتش استنى فرح.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في موضوعنا النهارده. مش عارف النهارده يعني بجد الساعتين عدوا بشكل في حاجه. اصلا المفروض انتوا عارفين دلوقتي هبدأ التورنيدو لغايه محطه الوصول بقى الساعه 3، خلاص ما بيبقاش في اي فواصل تاني. فمعلش هطول عليكم شويه صغيرين جدا اللينك ده، لان في كميه رسائل ما اتقالتش، هي طبعا محتاجه وقت اكتر من كده مهما نعمل يعني، بس هحاول على قد ما اقدر. في عندي احمد زعيم بعت لي رساله مسجله.
1: سلام طيب يا حسام، انت بعيدك من مفيش نوم. اسم الزعيم، ان شاء الله تنور الراديو 90-90 كل يوم.
0: حبيبي احمد زعيم، منور الدنيا كلها ومساء الفل والهنا والسعاده عليك. مايا عصام كمان بتقول الوقت الحلو دايما بيعدي معاك هوا، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. عندي كمان كل سنه وانت طيب ولك كل الحب والتقدير على كل شيء انت بتقدمه، يا رب تكون سنه سعيده عليك. انا قررت اعتزل الفضفضه، شفت من الاحسن ان انا اسمع بس، وريت اسمع حاجه لتامر عاشور او بهاء سلطان. موضوع الفضفضه ده لو ما كانش مع حد مضمون، اللي هو الاب الام الاخوات، غير كده دايما بتبقى النتيجه اللي هو يا ريتني ما قلت، يعني يا ريتني ما اتفكيت معاك بكلمتين. وعلى فكره ساعات الواحد ممكن يقعد يفضفض مع نفسه، يعني ممكن يقعد يتكلم مع نفسك، هات ورقه وقلم اقعد اكتب، بس هات ورقه وقلم اقعد اكتب احسن، عشان موضوع الفضفضه مع النفس ده ساعات لو حد معدي بيبدا يعرف ان انت بقيت هناك معاهم في الحته اللي مش هترجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل، كل سنة طيب وبخير يا نجم، وفاكرني ولا لأ؟ دي روبي. طبعا منورة الدنيا كلها، يا أهلا وسهلا يا قهلا يا قهل. كمان عندي أي يوسف، بشكرك جدا، منورة الدنيا كلها. عندي بقى رسالة من ندى زين، بتقول لي كل سنة وانت طيب. كمان مرة أحب أقول لك أن أول مرة بعت لك على الهوا كنت سايقة وديدة بنتي كانت 9 شهور مثلا، وكنت مشغل اغنية اطفال في برنامج صباحي قديم اللي هو صباح السعادة يعني، ما قلناش. ولما الاغنية خلصت هي انهارت. بعتلك قلتلك حل الموقف. الموقف ده من حوالي 13 سنة. دي ندى زين. انت فاكرة ان انت لما تقولي لي كده تبقى كبرتيني يعني؟ خالص والله. بس هو تقريبا، لا هو مش من 13 قوي يعني، هو ممكن من 12 11 ونص، لان البرنامج ده متوقف بقاله دلوقتي 10 سنين. والله العظيم يوم 19/5 كانت اخر حلقة فيه، 19/5/2016 البرنامج ده متوقف بقاله 10 سنين دلوقتي. فعادي مش دي كبرت وبقت حلوة وقمر ونجمة كبيرة دلوقتي وتمثل وحاجات جميلة، بس هي دي اهم حاجة، دي اهم حاجة. منورة الدنيا كلها يا ندى، كل سنة طيبة، وبشكرك جدا جدا على رسالتك الحلوة، وربنا يخليلي جديدة يا رب. الشريط حلو لكن حزين. ده مين اللي بعت؟ وانا كمان محتاجة لارا في حياتي، والف سلامة على اسرتي والف سلامة عليك. دي اسماء ابو زيد. والله هو بس في اغنيتين كده، لكن لا ده في بقى يعني على باله ايه جماله طيب طيب وحبيبي، يعني لا ده في حاجات كتيرة حلو. كمان كل سنة وانت طيب، انا اسمي شمس الدين من اسكندرية، وانا ومراتي بنعمل العشاء دلوقتي مع بعض بنسمعك، وعايز اعرفها ان انا بحبها قوي، اسمها ام سفيان، ولو ينفع تسمعنا اغنية حياة الروح. ما قلتش ليه، قول رسالتي بقى ايه طيب. انا بس بقول الرسائل كلها ورا بعض. كل سنة وانتم طيبين، ومنور الدنيا شمس، ومنور الدنيا، منورة الدنيا يا ام سفيان. وقولي طب يعني سيبكم بس من الاغاني، والاغاني دي بتروح وتيجي، انتوا واقفين بتعملوا عشاء ايه؟ عشان دي نقطة مهمة بالنسبة لي. بجد والله ما فيش منك، المفروض كنت تاخد اجازة وترتاح النهاردة عشان التعب ما زدش عليك، بس انت جيت على نفسك وجيت الحلقة عشان ما تزعلناش. ربنا يرضيك ويرضيك ويفرح قلبك على قد ما بتفرحنا. دي هدير، ربنا يخليك يا هدير. ما كنتش يعني اتعب عشانكم انتوا حبايب قلبي، اتعب عشان مين؟ ده انتوا الحبايب الغاليين والله، ربنا يكرمكم يا رب. في عندي تحفة الاغاني رقم اخره 99 تقريبا رشا، يعني والله اعلم، يعني ما في قول اخر روش يعني في بس هنشوف. منورة الدنيا كلها. طيب عندي كمان رغدة كريم محمود، مرسي على كل الترت والصور والفيديوهات الحلوة اللي انت بعتاها، ربنا يخليك يا رب. في انتظار العظمة تحصل دلوقتي دي مايا عصام. انا هجيب لكم ساعة دلوقتي عمرو دياب قديم بقى، يعني من الحتة بقى اللي انتوا ايه بتحبوها دي، هتنبسطوا قوي قوي قوي. شربت شكلك شربت حاجة، صوتك رايق. دي منى يوسف، شربت كوباية شاي، فرقت برضو شوية صح؟ الحمد لله. في كمان ما تخلي الحلقه 3 ونص ده عيد ميلادك يعني، وعمر كمان يعني عظمه هتاخدنا الموت تاني واحنا بنحبك. ده ايمي احمد حاضر هشوف، حاضر عينيا الاثنين. في كمان عندي انت كده هتخليني بايته في العربيه عشان اسمع عمرو دياب. صباح الخير، كل سنه وانت طيب، انا لسه راجع في الطريق من الحسين وفرحت لما فتحت راديو العربيه ولقيت البرنامج، والف سلامه عليك. دي اسراء، ربنا يخليك يا اسراء. بس هو يعني اما بس لا مش هينفع تقعدي في العربيه لغايه الساعه 3، انت تطلعي دلوقتي خلاص بسرعه بقى، اطلعي وافتحي الراديو او افتحي الابلكيشن وقعدي بقى اتفرجي واسمعي الحلقه وكله تمام. هلا هنجاوي، الف سلام عليك يا حسوم، ربنا يبعد عنك كل شر، وعارف اكله كده من ايد ست كل مامتك، ربنا يديها الصحه والعافيه، هيروح البرد خالص وهتبقى زي الفل، ربنا يخليك يا رب. صح، ده كلام مظبوط 100%. في رساله والله كل شويه عماله تروح من قدامي وانا عماله ادور عليها، من مروه مكارم. ربنا يخليك يا مروه، مشكور جدا جدا، تقول لي كل سنه وانت طيب، ويا ريت وليد محمود العسيري كل سنه وانت طيب، وان شاء الله السنه دي تكون مذيع راديو وتلفزيون يا رب يا رب، اللهم امين، دعواتكم. لا والله احنا مش عنيفين، ده احنا طيبين خالص، ده انت حبيبنا. دي ناهد يوسف، ربنا يخليك يا ناهد، انا بهرج معاك والله، تسلمي. في كمان ده احنا خلصناهم خلاص. ده اللي هو شمس ومسوفيه بيقول لي خلصنا العشاء، وبيقول لي كنا عاملين ايه، صدق اسكندراني بالموتزاريلا. مش عارف ايه موضوع الموتزاريلا اللي بتتحط على كل حاجه ده، بس ماشي. وبعت لي صوره السندوتشات، حلو، كنت احط طحينه والله كانت تبقى احلى، بس يلا معلش مره ثانيه ده بقى نتكلم نعمل حلقه للطحينه. نعمل الحاجات المهمه في حياتنا الحقيقه. كل سنه وانت ربنا يخليك يا رب احمد خضر، ربنا يخليك يا احمد خضر، انت اللي مالك والله يا حبيبي، ربنا يكرمك، تسلم لي على ذوقك. حماده المصري مشكوره جدا. كمان عندي يوسف مجدي يقول لي من افضل البومات فوقش، حبيبي ربنا يخليك ويا رب يكون عجبك. طيب انا لازم بقى اروح العب الاغنيه اللي قصدي التورنيدو بقى، يا دوب. كل سنه وانت طيب، ربنا يديم عليك حب الناس والف سلامه عليك. وبالمناسبه بقى، المناسبه الجميله دي، يا ريت نخلي مفيش نوم طول الاسبوع. صوتك مش باشا بجد، مش باين عندنا تغيير جامد. طب الحمد لله، دي ايمان من اسكندريه، ربنا يخليك يا ايمان، ربنا يرفع معنوياتك يا رب. يمكن انا بس بحي يعني انا حاسس، عشان يعني ببقى عارف ان انا مثلا ايه، عارف المطرب بيقول لك النهارده يعني مش عندي برد شويه، هو بيبقى عارف قدرات صوته شكلها عامل ازاي، فانا عارف قدرات صوتي وعارف ان انا النهارده مش في احسن الحالات، بس الحمد لله انا طول ما انا معاك وانا كويس. يلا بينا بقى، انتوا النهارده اخترتولي، ودي حاجه انا بشكركم جدا جدا جدا عليها، اخترتولي ان احنا يكون التورنيدو بتاعنا النهارده لعمرو دياب. انتوا عارفين طبعا انا بحب عمرو دياب قد ايه، وكلنا بنحب عمرو دياب قد ايه، فاحنا دلوقتي هنقعد نسمع ساعه، يمكن نطول سنه محدش عارف، بس المهم ان احنا النهارده عندنا ساعه كامله عمرو دياب وكلها اغاني من الاغاني القديمه، يعني مش هنلعب يمكن جديد قوي، هنلعب كلها اغاني قديمه والعينه باينه. هنبدا دلوقتي على طول، يلا. على مدار الساعة دي بقى أنا موجود معاكم جوه استوديو الراديو 90 90، بنلعب الأغاني كلها ميكسات لايف، فكل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها لعمرو دياب ابعتوها لي على طول على رقم الواتساب 010-490-904، مجرد ما تطلب الأغنية هتلاقيني بدأت أضفرها جوه الأغاني اللي موجودة عشان تسمع الأغنية اللي انت طلبتها. يلا نسمع التورنيدو لعمرو دياب ونرجع ونكمل حلقتنا مفيش نوم، لسه معاكم حسام عصام ومكملين مع بعض لغاية الساعة 3 ويمكن بعد 3.